0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المكلة صوت حضرموت، نحييكم لدى افتتاح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة 15 من ربيع الأول 1448 للهجرة، 28 من أغسطس آب 2026 للميلاد. فترة الإرسال تستمر معكم من الآن وحتى 7 من مساء هذا اليوم بحول الله تعالى. وخير مفتتح لفترة الإرسال هو القرآن الكريم. ننصت الآن إلى تلاوة عطيلة من أي الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي ومتيسر من سورة النجم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل

0: أعوذ.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطرة من أجل ذكر الحكيم بصوت المقرأ الشيخ سعد الغامدي وما تيسره من سورة النجم، وذلك في مفتتح فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة. الآن يطيب لي أن أستعرض معكم لائحة الإرسال الإذاعية. في 9:15 نبدأ معكم أولى الفقرات البرامجية، نبدأها بالفترة الدينية الأولى والمتضمنة، الحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بفضل بعنوان عش مع الصحابة، ثم نقدم نجاح سلام في سبحان علام الغيوب. عناوين الأخبار في 9:30، ثم نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج أسرتي جنتي، إعادة لبرنامج الدين والحياة، وعلى مدى ساعة كاملة من 10 وحتى 11 موعد تقديم عرض أنباء الصباح، ونعقبه بطائفة الإعلانات وتمهيد لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا. ننصت إلى تلاوة عطيرة وما تيسر من سورة الكهف، وعقب العودة من مسجد عمر نقدم وديع الصافي في رحيم يا رحيم. في 1:15 سنقدم لحضراتكم إن شاء الله الحلقة 11 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال له. في 1:00 بعد الظهيرة، ثم نعقبه بطائفة إعلانات المساء. في 1:05 المكلا أميرة العشاق، ثم نقدم الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد يغصن في حيط راوي. في 2:45 نقدم لحضراتكم حلقة من برنامج كلمتين، ثم ينود نسنس لأحمد يسلم زبير. في 2:00 كالمعتاد نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة، ومن ثم طائفة إعلانات المساء، ونقدم بعدين أغنيتين الثنتين، الأولى لعبد الله سالم مهرج معلوم أهل السبب، وهي من ألحان محمد علي عبيد وأغنية محمد سعد عبد الله أعز الناس. في 2:30 حلقة جديدة وبرنامج بريد المستمعين. أذان صلاة العصر يحيي موعده إن شاء الله في 2:57، ثم نقدم أحمد درويش بازياد في بانقرة عباب. في 3:05 حلقة معادة من برنامج من رحيق العمر، ثم في 3:35 يعادل الحلقة 11 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، ثم نقدم سالم مبارك محور في أغنية يا حسين النظر. في 4:00 إعادة برنامج ضيافة حضرمية. في 5:00 نشرة الأخبار الخاصة بالأنباء المحلية، ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم نقدم أغنيتين الثنتين، الأولى لمحمد سالم مشامخ بعد المكلا شاق، والثانية لعلي بن بريك ألقي عصا الترحال. في 5:30 إعادة برنامج أنت والقانون، ثم تمهيدا لنقل أذان صوت المغرب نقدم فايز أحمد يا أكرم من حكم. أذان صلاة المغرب يحمعه إن شاء الله في 6:01، بعد ذلك نقدم فرقة نخبة للإنشاد في إحدى المرشحات. في 6:10 برنامج الأرض الطيبة يعاد لهذا البرنامج، ثم نقدم كرام المرسال في أغنية مشراك هذا منار الحي. في 7:11 نقدم لحضرتكم الموجز الختامي لأهم وآخر الأخبار. في 6:55 القرآن الكريم، وذلك إذن باختتام فترة الإرسال بالسلام الوطني. في 7:00 من نساء هذا اليوم بحول الله تعالى. تمنياتي وتحياتي لمستمعي إذاعة المكلة صوت حضرموت بقضاء أمتع واسع الأوقات مع كل فقرة من فقرات ومودي برامجنا في هذا اليوم وكل يوم، وجمعة مباركة على الجميع. الساعة الآن في المكلة 9:14، لا نقدم أولى الفقرات البرامجية، الحديث الديني للشيخ محمد بن أحمد بفضل بعنوان عش مع الصحابة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله

وأصحابه أجمعين. أما بعد، مع حديث من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وبحق أن من أراد أن يعرف الإسلام وتطبيق الإسلام والانقياد الحق للإسلام فليصاحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر لك الإسلام قويا ظاهرا صادقا. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ويصفهم الله تبارك وتعالى فيقول: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. تأمل يا بارك الله فيك ويا بارك الله فيك، كيف وصف ربنا صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام وألزمهم الله وألزمهم كلمة التقوى، وماذا بعد ذلك؟ قال: وكانوا أحق بها. وش بعد؟ وأهلها. هل بعد هذه المنزلة منزلة؟ ويقول في وصفهم تبارك وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فطريق الإسلام، طريق الدين، طريق الطاعة والعبادة يا عباد الله، العلم والتعلم. ومن أقرب الطرق

حياكم الله مستمعين الكرام إلى فقرة وصفة ضمن البرنامج. وصفتنا اليوم هي تشيز البسبوسة. تشيز البسبوسة تتكون من 3 طبقات. أول طبقة من 5 إلى 6 باكيت بسكوت بالقهوة مع زبدة، ونرصها بصينية تشيز كيك. ثاني طبقة 8 جبن كيري، 1 فنجان قهوة سكر، 3 فنجان قهوة حليب بودر، علبة زبادي. نخلطهم مع بعض ونضيفها فوق البسكوت، وعلى الفرن تتماسك الطبقة. ثالث طبقة البسبوسة، علبة قشطة، 1/2 كوب زيت، 1/2 كوب سكر، وكوب سميد، 1/2 كوب حليب بودر، 1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ونخلطهم مع بعض وأخففها ب3 ملاعق ماية، ونصبها فوق خليط الشيز وعلى الفرن. شبك الفرن يكون نازل وعلى نار هادية، وأشغل عليها من فوق ونتركها تستوي براحتها. أول ما تطلع من الفرن نصب 1/4 علبة نستلة ونتركها بالثلاجة تبرد حتى وقت التقديم. وبألف هنا وعافية عليكم.

0: خدمي.
1: أهلا بك وبإشراقتك في لمسة خاطر، نلتقي اليوم لنفتح شرفات الأمل على مصراعيها ونهمس في أذن كل نفس أضناها المسير وأثقلت كاهلها عثرات الأيام بكلمات تنساب كالماء الزلال لتجبر الخاطر وترمم ما تهدم من صروح الروح. نحن هنا لنحتفي بتلك القوة الأسطورية الكامنة في أعماقك، تلك الجذوة التي لا تنطفي والتي تجعلك تستيقظ في كل صباح جديد، تنفض عنك غبار الانكسار وتبدأ من جديد وكأنك لم تتألم قط رغم كل التحديات التي تحيط بك. جئنا اليوم لنضع لمسة حانية رقيقة ودافئة على القلوب التي ضاقت بها السبل وشعرت بالضيق، لنذكرها يقينا بأن في كل عسرة يختبي يسران وفي كل تعب نكابده راحة كبرى مخبأة في غيب الله. تنتظر فقط ذلك الصبور الذي يسعى إليها بقلب يفيض إيمان وعزيمة، لا تلين ولا تنكسر أمام رياح الواقع. تمر على الإنسان لحظات قاسية يشعر فيها بمرارة في حلقه وكأن جهده الذي بذله لسنوات يضيع هباء منثورا، أو كأن الأبواب المؤصدة في وجه طموحاته لن تفتح أبدا. قد يسيطر عليك شعور خانق باليأس نتيجة إخفاق في مشروع بذلت فيه روحك، أو تعثر في حلم كنت تراه قاب قوسين أو أدنى من بين يديك. دعني أقول لك بملء الفؤاد، هذا الشعور طبيعي وبشري، لكن الاستسلام له هو الخطأ الأكبر والجريمة التي ترتكبها بحق نفسك. فالحياة ليست محطة واحدة نقف عندها ونبكي، والتعثر ليس نهاية الحكاية، بل هو في الحقيقة فرصة ذهبية ومنحة في ثوب محنة لتعيد اكتشاف مكامن قوتك وتتعلم كيف تقف على قدميك بثبات أشد وعزيمة أصلب من ذي قبل. إن الجبر الحقيقي ذلك الجبر الذي يغير ملامح حياتك لا يأتي وأنت قابع في مكانك تنتظر المعجزات، بل يأتي من خلال الاستمرار في العطاء رغم النزيف الداخلي. لا تسمح لليأس أبدا أن يشل حركتك أو يطفئ بريق عينيك، فالسعي في مناكب الأرض هو العبادة الأسمى وهو الشفاء الحقيقي لكل ضيقة صدر. التفاؤل يا صديقي ليس مجرد ابتسامة صفراء أو شعور عابر، بل هو قرار سيادي وشجاع تتخذه في أعماقك بأن تظل إنسانا منتجا نافعا ومكافحا رغم كل الظروف القاسية التي تحيط بك. تأمل في حال البذرة وهي مدفونة تحت أطنان من التراب، تبدو وحيدة وضعيفة وفي ظلام دامس، لكنها في تلك اللحظة بالذات تبني نفسها بصمت وتشق الأرض بقوة لتخرج شجرة مثمرة تسر الناظرين وتظل العابرين. وكذلك أنت تماما، فترات هدوئك أو حزنك أو تعثرك المادي والمعنوي ليست إلا فترة بناء داخلي عميق وتجهيز إلهي لقفزات ونجاحات كبرى قادمة ستذهلك أنت قبل غيرك. العمل هو الذي يمنح لحياتك طعمها ولونها ومعناها الحقيقي، فعندما تنهض لتنجز مهامك بإتقان منقطع النظير أو تلتزم بجدول يومي بسيط يبدأ ببسمة وينتهي بإنجاز، أو تضع لبنة واحدة مهما كانت صغيرة في بناء مستقبلك، أنت هنا ترسم رسالة مدوية للإحباط بأنك أقوى منه بكثير. لا تنتظر أبدا حتى يطرق الشغف بابك، فالبادر أنت وافتح أبواب العمل وسوف يولد الشغف وتنبثق البهجة والرضا من رحم هذا الكدح والإنجاز. إن النجاح العظيم ليس في الوصول إلى القمة والجلوس عليها بلا تعب، بل المعجزة الحقيقية هي أن تواصل الصعود خطوة بخطوة رغم الجروح التي تدمي قدميك ورغم الأنفاس المتلاحقة، واثقا بيقين لا يخالطه شك بأن كل قطرة عرق تبذلها اليوم في سبيل رزقك وطموحك هي ثمرة يانعة وسكرية المذاق سيقطف جناها غدا وفي وقت قريب جدا. لمسة لخاطرنا لك اليوم هي دعوة للتحرر، لا تسمح أبدا لتعثر الأمس مهما كان مؤلما أن يسرق منك إنجاز اليوم أو يطفئ نور غدك. كن أنت النور الذي تبحث عنه وسط الظلام، وامض في طريقك بخطى واثقة مستقيمة، فع فما قدره الله لك سيأتيك سعيا، وما بادرته أنت بالعمل والإخلاص سيثمر يقينا واقعا ملموسا تلمسه بيديك. اجعل ساعتك هذه ولحظتك الراهنة شاهدا حيا على إصرارك الذي لا يقهر لا على انكسارك العابر. نلتقي في لمسة خاطر جديدة مفعمة بالحياة، وحتى ذلك الحين ابقوا دائما بخير وفي عمل مستمر وأمن لا يحده أفق.

حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور ضمن برنامج أسرتي جنتي. ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: تسألني لماذا لم يعطني الله ما سألته إياه؟ فأقول لك إن الطبيب لا يعطينا الدواء الذي نريده، ولكنه يعطينا الدواء الذي نحتاجه. ولعلك تطلب من الله ما فيه ضررك، أنت تنظر إلى الأشياء بنظرتك البشرية القاصرة، والله يدبر الأمر بعلمه الكامل. يا صاحبي، إن الصبي الصغير إذا رأى حبوب الدواء الملونة بكى يريدها فمنعه أبواه منها. الطفل يحسب في الأمر حرمانا، والأبوان يعرفان أن في بعض الأمور في بعض المنع عطاء. هكذا يدبر الله الأمور برحمته، فتأدب. أو لعل الله أراد أن يعطيك ما سألته ولكن الوقت لم يحن بعد. التوقيت جزء من حكمته التي لا نراها. اقرأ قول ربك: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. صدق الله العظيم. ثمت أشياء عليك أن تنضج لتحافظ عليها أنت أعطيتها. يا صاحبي، لو فرج الله عن يوسف عليه السلام أول الأمر، ما كان له أن يصل إلى كرسي الملك. كان يوسف بين القضبان، ولكن يد الجبار كانت طريقة تدبر الأمر وتهيئ الأسباب للأعطية الكبرى. يا صاحبي، 10 سنوات لموسى عليه السلام في مدين لم تكن مضيعة. كان على الظروف أن تتهيأ في مصر لقدومه، وكان عليه وأيضا أن يسقل جيدا، فالحمل ثقيل لاحقا والتأخير صقل وإعداد. يا صاحبي، أراد المسلمون أن يشيلوا سيوفهم في مكة ويدفعوا عن أنفسهم الظلم، ولكن الإذن بالقتال تأخر لما بعد الهجرة الشريفة. الذي نصرهم بعد الهجرة كان قادرا على أن ينصرهم في بطن مكة قبلها، ولكن الله أراد أن يربيهم أولا، لأن السيف الذي ليس وراءه عقيدة سرعان ما ينحرف. وقد أراد ربك أن تحمل السيوف إعلاء لكلمته، لا انتقام من العدو ولا انتصار للذات. يا صاحبي، لقد كان في قصصهم عبرة، فتأمل واعتبر. فإن منعت مطلقا فهي الرحمة، وإن أعطيت فهي الحكمة، وإن تأخرت العطية فهذا ليس أوانها. والسلام لقلبك.

يا أهلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم بنتكلم عن النظارة اللي تلبسينها وتشوفين فيها الدنيا، وهي اللي تقرر إذا كان وجهك بيكون مشرق أو دابل. بنتكلم عن التفاؤل. الجمال يا سادة مو بس ملامح، الجمال هو روح مستبشرة بالخير مهما كانت الظروف. المرأة المتفائلة وجهها دايم فيه حياة وعيونها تلمع بالأمل، وهذا النوع من الجمال هو اللي يعدي كل اللي حولك بالفرح والإيجابية. خلوكم قريبين لأن التفاؤل هو اللي يخلي شبابك يدوم. إشراقة الوجه، في هذه الفقرة بنتعرف على وصفة الاستبشار. التفاؤل هو اللي يمسح علامات التوتر والحزن من ملامحك. المكونات: حسن ظن بالله زائد توقع الجميل زائد استبدال كلمة مستحيل بكلمة بإذن الله. الطريقة: كلما واجهتك مشكلة تخيلي إنها غيمة وبتمر، وركزي على الحل مو على المشكلة. عودي نفسك تبتسمين أول ما تصحين وتتوقعين إن يومك بيكون مليان مفاجآت حلوة. النتيجة: هذا الشعور يفرز هرمونات السعادة في جسمك ويخلي بشرتك مرتاحة ووجهك منور. المتفائلة دايم تبين أصغر من عمرها، لأن الهم ما لقى طريقة لقلبها ولا رسم خطوط على وجهها. نصيحتنا اليوم عن عدوى الفرح: الجمال هو أنك تكونين المصدر اللي يبث الأمل في عائلتك وصديقاتك. كثرة التشاؤم والشكوى تظلم الوجه وتخلي الناس ينفرون منك. تذكري أنك لما تتفائلين بالخير أنت تجذبينه لحياتك ولجمالك. الروح المرحة هي اللي تعطي لوجهك جاذبية سحرية تفوق أي وسيلة تجميل. الجمال يبدأ من عقل يثق إن الجاي أجمل، وهذا هو الرقي الفكري اللي يريحك ويريح اللي حولك. يقولون: تفاءلوا بالخير تجدوه. لا تخلين أخبار الدنيا أو ظروفك الصعبة تطفي شعلة الأمل في قلبك. كوني مثل الشمس اللي تشرق كل يوم حتى لو كانت الغيوم مغطيتها. تفاؤلك هو درعك اللي يحميك من ذبول الروح. تذكري إن المرأة اللي تضحك للحياة الحياة تضحك لها وتزيدها حلاوة ونور. خليكي أنت الأمل لغيرك وشوفي كيف جمالك بيصير عالمي محبوب من الكل. وصلنا لنهاية فقرة الجمال عن سحر التفاؤل. أتمنى تكون الكلمات زرعت وردة أمل في قلوبكم اليوم. لا تنسون إن بكرة دايم أحلى بظنكم الحسن بالله. خليكم دايما واثقين، دايما متفائلات ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

يا هلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام في فقرة سكن الأرواح ضمن برنامج أسرتي جنتي. اليوم حابين نتكلم عن موضوع هو الميزان اللي يحفظ هيبة البيت ويقوي الروابط بين أفراده، وهو الاحترام المتبادل بين الكبير والصغير. يا جماعة الخير، البيوت اللي تفتقد للاحترام هي بيوت هشة مهما كان فيها من حب. الاحترام هو السور اللي يحمي المشاعر من الانكسار، وأول درجات هذا الاحترام تبدأ بين الزوجين أمام الأبناء. لما الزوج يحترم رأي زوجته ويقدر وجودها، ولما الزوجة تحفظ هيبة زوجها وتتكلم عنه بكل خير، احنا هنا نضع حجر الأساس لبيت متزن. الاحترام مش بس في الكلام، هو في نظرة العين، في نبرة الصوت، وفي تقدير الخصوصية. سكن الأرواح يتجلى في أبهى صورة لما نغرست في عيالنا قيمة توقير الكبير. لما الولد يشوف أبوه يوطي صوته وهو يكلم جده، أو يشوف أمه تحتفي بجيد جدته وتكرمها، وهنا يتعلم الاحترام بالفطرة. لكن الاحترام في الإسلام مش باتجاه واحد بس، فيه كمان الرحمة بالصغير، إننا نحترم عقلية الطفل ونحترم مشاعره وما نهينه أو نصغر من شأنه قدام الناس. الطفل اللي يحس إنه محترم في بيته بيطلع المجتمع وهو فارض احترامه على الجميع بآدابه وأخلاقه. للأسف بعض البيوت تحولت لساحة ميانة زايدة تضيع فيها الحدود، فتلاقي الصغير يرفع صوته على الكبير، أو الكبير يستهزئ بمشاعر الصغير، وهذا الشيء يقطع حبال الود ويخلي القلوب تقسى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة هي اللي تخلي البيت يمشي بنظام وهدوء، وتخلي كل واحد عارف قدره ومكانته. يا أحباب، الاحترام هو اللي يخلي الكلمة مسموعة بدون صراخ، وهو اللي يخلي النصيحة مقبولة بدون عناد. لما يكون الاحترام هو اللغة السائدة في البيت، بتختفي نصف المشاكل الأسرية، لأن الكل بيعمل حساب لمشاعر الثاني قبل ما يتكلم أو يتصرف. البيت المحترم هو بيت مهاب، بيت لهيبة، والكل يطمح إنه يكون جزء منه. في ختام فقرتنا اليوم دعوة لكل أسرة: راجعوا طريقة تعاملكم مع بعض، هل فيه احترام متبادل؟ هل الصغير يوقر الكبير؟ وهل الكبير يرحم الصغير؟ ابدأوا اليوم بكلمات التقدير والاحترام، وخلوا سكن الأرواح يكون مكان يعز فيه الصغير ويكرم فيه الكبير.

0: الكرام، إذن العودة للمدارس بهمة واهتمام هي مسؤولية مشتركة عندما يتعاون الجميع من الأسرة إلى المدرسة ومن الزملاء إلى المسؤولين، نضمن لأبنائنا وبناتنا مستقبلا مشرقا، ونبني جيلا قادرا على حمل راية العلم والتقدم. نتمنى لجميع أبنائنا وبناتنا عاما دراسيا موفقا ومليئا بالنجاح والإنجازات. تذكروا دائما أن العلم هو نوركم، وأن اجتهادكم اليوم هو أساس مستقبلكم غدا. وفي الختام نقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، العودة للمدارس هي فرصة ذهبية، استغلوها بكل ما أوتيتم من قوة وهمة واهتمام. اجعلوا من هذه السنة سنة نجاح وتميز، وتذكروا أن العلم هو السلاح الأقوى لمواجهة المستقبل. إذا غامرت في شرف مرومي، فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد قدمت لكم الفائدة. شكرا لكل مستمعين الكرام على حسن الاستماع، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أسرتي جنتي، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحبكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة، لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس تغمره المحبة. أسرتي جنتي من إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الشحر، فتكرموا بالبقاء معنا.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر معنا عبر الهاتف. مرحبا شيخ ياسر.
1: مرحبا، حياكم الله وبياكم، نسأل الله أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه.
0: آمين آمين. شيخ ياسر، اليوم هو 12 من ربيع الأول، هذا التاريخ له وقع كبير وعظيم على قلب كل مسلم. في مثل هذا اليوم ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم بزغ نور هذا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكون وعلى هذه الأرض وعلى البشرية جمعا. النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. في هذه الذكرى العطيرة شيخنا الفاضل شيخ ياسر، نقول ما هو واجبنا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، تزامنا مع موعد ولادته عليه الصلاة والسلام على ما هو المشهور أنها في 12 من شهر ربيع الأول، ما أحوجنا إلى أن نتذكر ونذكر ما يتعلق بواجباتنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أول تلك الواجبات فرعا عن اعتقاد كونه رسولا ونبيا من الله سبحانه وتعالى، وواجب المحبة والتعظيم.
0: نعم.
1: الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي وعظموا تعزيره والتعظيم.
0: نعم.
1: ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. وجرى حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا عمر بن الخطاب، فقال سيدنا عمر: والله إنك يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي. فقال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال سيدنا عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي.
0: نعم.
1: ويبدو كما قال شراح الحديث أن عمر بن الخطاب قال عبارة تجري على الألسنة: أنت فلان أحب إلي إلا من نفسي، أنت أحب إلي إلا من نفسي، فإلا من نفسي. عبارة جرت في كلام العرب يستثنون ما يتعلق بالمحبة بها. لما نبهه النبي عليه الصلاة والسلام

0: على طبيعتي ما تقتضيه أو ما يقتضيه الكلام ودرج الكلام دائما.
1: نعم.
0: ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة جلبية تنبئنا عنها أفعال. هذه الأفعال هي الواجب الثاني من واجباتنا تجاه رسول الله ألا وهي الاتباع.
1: نعم.
0: الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاتباع فرع من فروع المحبة كما قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. فكيف يدعي بعض الناس محبة ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟
1: اللهم صل وسلم.
0: كما أنه لا تدعى أو لا يدعى اتباع مع عدم محبة، فهما متلازمان دائما. المحبة قلبية، المحبة عاطفية، والاتباع من أفعال بقية الجوارح. إن الصحابة الكرام كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الطبيعية التي ليست هي محل الاقتداء واتباع. يقتدون به فيما يأكل، كيف يمشي، كيف، بل ربما إذا مر بطريق مروا بذلكم الطريق إمعانا منهم رضي الله تعالى عنهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: لننظر أو لينظر الواحد منا لا سيما حينما تمر عليه بعض الذكريات ويفتش عن حاله، ينظر في أفعاله ويفتش عن حاله كيف هو وما مقدار اتباعه لأوامر النبي ولنواهي واجتنابه لنواهي وما مقدار تعلقه بسنته عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه.
0: هذا هو الواجب، هو الواجب الثاني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فكثرة الصلاة عليه.
1: نعم.
0: إن الله تعالى اتصف بأمره وجعل ملائكته الكرام متصفين به، ثم أمرنا بأن نتصف بما اتصف هو وملائكته به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
1: تسليما. اللهم صل وسلم
0: عليه الصلاة والسلام. يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمن قال له أجعل لك كذا من صلاتي، قال فإن زدت فهو خير، إلى أن قال إذن أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. فجعل الصلاة عليه سببا في قضاء حوائج الدنيا في قضاء حوائج الآخرة.
1: نعم.
0: لأن الإنسان حينما يعيش في دنياه يعيش سعيدا إذا كفيت همومه، وإذا مات جل همه وكل عزمه على أن يغفر الله تعالى ذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذن يكفى همك أي في الدنيا ويغفر ذنبك أي في الآخرة.
1: نعم.
0: وعليهما يدور صلاح أمر الدنيا وأمر الآخرة.
1: نعم.
0: فكثرة الصلاة عليه مقربة منه صلى الله عليه وسلم

0: يقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي 10 مرات حين يصبح وعشر مرات حين يمسي نالته شفاعتي يوم القيامة.
1: نعم.
0: هذا واجب من واجباتنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم على
0: بسيرته وبمواقفه وإحياء ذكره صلى الله عليه وسلم. كذلك من واجبات الأمة تجاهه عليه الصلاة والسلام. لكثيرا من شبابنا ومن النشأ الحديث ربما لا يعرف من أولاده ومن آباؤه ومن زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن سيرته وعن غزواته وعن تضحياته التي قدمها لتبليغ دعوة ربه، لا يعرف عن ذلك شيئا.
1: صحيح.
0: فالأمة بحاجة إلى أن تتذكر سيرته عليه الصلاة والسلام ومواقفه في حياته التي عاشها، سواء سيرته في حياته قبل المبعث وأحوج الحاجة ماسة وأكثر في معرفة ما بعد مبعثه، وهي 23 أو هي 23 السنة التي عاشها عليه الصلاة والسلام بين مبعثه وبين وفاته. إنها فترة غير بها وجه التاريخ، فترة غير بها الدنيا وأصلح من شأن أهلها، ليس لأهل وقته بل لقرون مضت بعده عليه الصلاة والسلام، وهكذا إلى يوم القيامة.
1: نعم.
0: كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في مجتمع غارق بالجاهلية، كانوا يئدون البنات، كان يأكل القوي منهم الضعيف، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، كان مصدر أكلهم إنما هو السرقات والنهب.
1: نعم.
0: والظلم، ومنهم من يسجد للصنم، ومنهم من يعتقد في الله اعتقادا إن كان يعتقد في الله شيئا، أو إن كان يعتقد ألوهية اعتقد اعتقادا باطلا في الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان مجتمعا غارقا في أوحال الظلم، في أوحال الجاهلية، فانتشله عليه الصلاة والسلام في مبعثه من هذه الجاهلية إلى نور العلم، إلى نور الهداية، إلى نور الصلاح والإصلاح لقرون متتابعة. فدعوته لم تنحصر في زمانه ولا في بلاده، بل هي دعوة عالمية شملت العالم أجمع.
1: نعم.
0: وكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان قد ابتدأ به من نشر الدعوة في الآفاق، فغزوا الغزوات ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا بقيت آثاره وآثارهم رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. هذا ملخص لبعض واجباتنا.
1: نعم.
0: وما يتعلق بذلكم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ ياسر. طبعا لن تكفي حلقة ولا حلقات للحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وعن واجباتنا نحوه، ولا عن شمائله وأخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام، لكن هي إطلالة للتذكير بهذه المناسبة العطرة، أن نذكر به صلى الله عليه وسلم وواجباتنا تجاهه عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وأخلاقه. ربما لو سنح لنا الوقت في ثنايا هذه الحلقة سنعود إلى هذا الموضوع. شيخ ياسر، طبعا أعزائي المستمعين نذكر بهاتف البرنامج 30296 للتواصل مع البرنامج. شيخنا الفاضل شيخ الدكتور ياسر، هناك مستمعة بعثت برسالة إلى البرنامج تضمنت سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة التي مات زوجها أن تبخر شعرها أو تدهن شعرها بالزيت وأن تقوم بغسل شعرها بالماء وأن تضع الحنة والفتنة لشعرها؟ وهل يجوز لها أن تضع الفازلين على جسمها؟
0: أما ما يتعلق بدهن الشعر بالنسبة للمعتدة فحرام مما يحرم عليه، وقل مثل ذلك لما يتعلق بصبغ رأسها بالحناء، لأن ذلك يعد من الزينة، والمعتدة مخاطبة بأن لا تتزين وأن لا تدهن شعر رأسها، لأن واجبها أن تبتعد عن الزينة، وهذان لا شك أنهما من الزينة. أما ما يتعلق بدهن بدنها فليس ذلك من الزينة، فيجوز لها ذلك.
1: نعم.
0: أما ما يتعلق بغسل رأسها فالغسل ليس من الزينة، فيجوز لها أن تغتسل وأن تغسل شعر رأسها، وأن سواء كان بما يسمى بالغسة،
1: نعم،
0: أو بشيء من الشامبوهات،
1: نعم،
0: بشرط أن لا يكون ذو رائحة نفاذة، أي تبصى تلك الرائحة.
1: نعم.
0: ويستثنى حالة واحدة يجوز لها حينئذ أن تدهن شعر رأسها، وهي ما إذا خافت على رأسها أو إذا كان هناك حالة مرضية عندها كأن تعاني من جفاف، فلا بأس أن تدهن رأسها ليلا وأن تزيل ذلك الدهن بغسل رأسها نهارا.
1: نعم.
0: وهذه القضية جرت فيها محاورة بين بعض علماء حضرموت وابنه، وهما الشيخ عبد الله بن عمر بامخرمة والشيخ عمر بن عبد الله بامخرمة.
1: نعم.
0: وكلاهما كان فقيها، والأب كان شاعرا، فدخلت امرأة معتدة وسألت الابن، وكان قاضيا، سألت الابن عن ما يتعلق بدهن المعتدة لرأسها أو ما يسمى بطرقة الرأس.
1: نعم.
0: الطرقة تكون للمحتاجة إليها، طرقة الرأس كأن تعاني من ضارب في رأسها مثلا، فتطرد رأسها ليلا وتزيله نهارا، فأفتى الابن بعدم جواز ذلك وقوفا مع المعتمد الذي قاله الفقهاء في أمر المعتدة أنها لا تدهن شعر رأسها. فلما خرجت صادفت الشيخ عمر جالس بفناء داره وهو الأب،
1: نعم،
0: مع رجل من أصحابه يسمى بسويدة، فسألها: ما مسألتك؟ قالت: سألت القاضي عن فرجة رأسي فأجابني بالمنع. فأنشد الشيخ عمر أبياتا جميلة يقول فيها: يا سويلم، ورى القاضي يعسر على الناس، ما تغاضى لهم حتى على فرجة الرأس، ما رأى الروضة اللي نصها يذهب الباس، وأبرز البارز من ضوء شعلته نبرات، ومن قرعه الحسن يأخذ كلام ابن عباس، وأخذ يعدد الكتب التي نصت على جواز طرقة الرأس بالنسبة لمن تعاني منها، وقصة طريفة في بابها. على كل حال دهن البدن جائز، دهن الرأس لا يجوز إلا بحال في حال الضرورة احتاجت لذلك وتزيله. ما يتعلق بغسل الرأس جائز والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وهذا اتصال، هناك متصل كان منتظر على الهاتف. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا.
2: الله يحييك، معك أبو عبد الله من مكلا. يا أخي
1: تفضل يا أبو عبد الله.
2: يا أخي لو سمحت أبغى رأي الشيخ حول الآن في الموالد، هذه تقام في المساجد الآن أصبحت يا أخي مصدر إزعاج. نحن ما نقول شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم،
1: كلنا
2: نعزه ونقدره ونؤمن به،
1: أيوة،
2: لكن وصل لحد إلى حد الإزعاج. وللأسف يعني لما تجي تتفاهم معهم يعني يكلمونه بكل وقاحة، وما يحترم حتى لما أنك إنسان عاقل تكلمه في بعض الأحيان، ويوصل به الكلام إلى يقول لك روح لك ولا شيء من هذا القبيل.
1: نعم.
2: طبعا نحن نشوف في المساجد الأخرى يعني الخطأ الدروس والمواعظ يغلق الميكروفون الخارجي، وهنا مفتوح الميكروفون الداخلي يقول لك ليش، يقول لك يعني يغلق ليش، يقول لك من الأوقاف كذا. طيب هل الأوقاف تكيل معيارين، أم أن الجماعة هذول يعني متجاوزين على على على قرارات الأوقاف ومتجاهلينها؟ فنرجو من الشيخ أن يوجه كلمة وموعظة لهؤلاء الناس، لأنه في أخ المريض إنسان محتاج أنه ينام مثل يهدى جاي من عمل. فالصراحة يعني إزعاج للدرجة يعني كبيرة جدا.
1: طيب أبو عبد الله، شكرا جزيلا على الملاحظة. ولو أننا لا نريد أن نثير مثل هذه القضايا في هذا البرنامج، ليس مكانها هنا. شيخ ياسر، طبعا أبو عبد الله ذكر ما يجري بالذات في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، يقول نحن لا نعترض على تذكر هذه الذكرى العطرة، ولا نعترض على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحصل في هذا الشهر هو يعني شيء من إزعاج الناس بالميكروفونات مكبرات الصوت في المساجد، بكثرة الموالد في هذا الشهر، شهر ربيع الأول.
0: نعم، كما تفضل المتصل، هناك ذكر لرسول الله
1: وتذكير
0: بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا شك مطلوب، لكن لا يكون ذلك على حساب إلحاق الأذى بالآخرين، سواء بإزعاجهم أو بغير ذوي التشويش عليهم، فذاك أمر لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: وحقيقة كم أن الأوقاف قد اتخذت قرارات لإغلاق السماعات الخارجية والإبقاء على السماعات الداخلية في كل ما يمارسه يمارسه الأئمة أو الناس داخل المسجد، سواء بقراءة الموالد أو بالمحاضرات أو بالوعظ والتذكير الذي يكون قبل وبعد الصلوات، ينبغي أن يكون جميع ذلك في السماعة الداخلية، ولتقتصر أو لنقتصر في تشغيل السماعات الخارجية على الأذان. وحتى الإقامة ينبغي أن تكون بالسماعة الداخلية، لأن الأذان هو العبادة الوحيدة التي أمرنا الله بأن نرفع فيها الأصوات، لكونه أذان إعلام. الأذان من اسمه هو الإعلام.
1: نعم.
0: هذا يكون بالسماعات الخارجية. أما الصلاة وأما المحاضرات وأما الموالد وأما الأذكار، فكل ذلك ينبغي أن يكون بالتماعة الداخلية حتى لا ينزعج الناس. والسائل أو المتصل يعاني ويعاني الناس كثيرا من مثل هذه الظاهرة في ربيع الأول في رمضان.
1: نعم.
0: يمكن في ربيع الأول بعد المغرب، لكن في رمضان في النصف الأخير من الليل تفتح السماعات الخارجية ويصلي الناس في القيام داخل المسجد، والمتأذي من هو خارج المسجد. هذه البيوت كم فيها من شيوخ كبار، كم فيها من مرضى، كم فيها من أطفال يحتاجون إلى النوم، فلماذا نزعجهم نحن بعباداتنا داخل المسجد؟ فلنقتصر على إذا أردنا الإعانة في الصوت نقتصر على السماعة التي هي داخل المسجد. وكما يقول المتصل في هذا أيضا مخالفة لما أمرت به الأوقاف السلطات المعنية بأمر المساجد، أن تشغيل السماعات الخارجية ممنوع، وهو أيضا مخالفة نراه مخالفة. وعمت مع الأسف الشديد بهذه الظاهرة البلوى ليس في الموالد بل حتى في الصلوات.
1: نعم.
0: مفروض أن نقتصر على ما هو داخل المسجد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا.
1: آمين.
0: لما فيه رضاه ولما فيه الصالح العام.
1: آمين آمين
0: للجميع. آمين. اللهم
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. نواصل استقبال المكالمات. السلام عليكم. مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أيوة، أنا بنسأل الشيخ.
1: تفضلي، اسمعك الشيخ.
3: يا رب سلمك. هاي بيت.
1: أيوة.
3: أيوة. وبعدين قالوا قبلته.
1: تمام.
3: ودريت فيه باب قال له من غرفة وطهارة وحمام بس صغير.
1: تمام.
3: أيوة. بعدين قالوا لا تدخلين لما تدبحين. وسمعنا الفقرة بيس.
1: أيوة.
3: ومذبحنا. ما قدرت.
1: تمام.
3: هل في شيء؟ ما قدرت. دريت ولا ذبحت.
1: تمام. هذا السؤال. عندك شيء ثاني؟
3: السؤال الثاني، لا إله إلا الله محمد، بغيت العمرة.
1: أيوة.
3: أبلغ قاصر، هل يجوز نتدين؟
1: نعم. واضح السؤال.
3: إن شاء الله. خلاص شكرا. الله
1: تابعينا عبر الراديو. شكرا أختي الكريمة.
3: الله.
1: يا أهلا وسهلا. تقول هذه السائلة، ربما استمعت إلى سؤالها الشيخ ياسر.
0: كان الصوت ضعيف.
1: نعم. وهي تقول هي بنت بيت، قالوا لها لا تدخلين البيت حتى يعني تذبحين. وقالت يعني أني ما قدرت على أنه أذبح، فلم تفعل. فقالت أني الآن ساكنة في البيت، وهل في شيء مثلا، هل عليه شيء؟
0: من قال لها انها لا يجوز لها ان تدخل او لا ينبغي لها ان تدخل حتى تذبح؟ هذا امر لم يأتي فيه شيء، بل ورد التحذير من الذبح لغير الله تعالى. وما اذا كانت الذبيحة يراد بها التنية السكنة أو وليمة السكنة في البيت، فهذا أمر مطلوب لكنه سنة من السنن وليس بواجب.
1: نعم.
0: فلا عليها، يجوز لها أن تسكن في هذا البيت. وما يتعلق بالذبيحة هو أمر دائر بين السنية فقط، إذا كان المراد بها سنية الوليمة عند سكن الدار.
1: نعم.
0: الولائم في شريعة الإسلام عشر ولائم، فوليمة للعرس ووليمة للمولود وهي العقيقة، ووليمة لبناء دار، ووليمة للقدوم من سفر، لكنها كلها مسنونة. وليس شيء منها بواجب.
1: نعم.
0: كما نهينا عن أن نذبح كل ذلك ذبح لله والإقامة شريعة الله، ونهينا كذلك عن الذبيحة لغير الله، فقد كانوا يذبحون للجن وهذا أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، ويذبح بعضهم لدفع شر الجن ولا بأس بذلك، لكن ليس ذلك بواجب وليس ذلك بمطلوب من جهة الذبح للجن. وما يتعلق بسنية الوليمة عند سكن المنزل إنما هو مسنون وليس بواجب، فلا يلزمها شيء مطلقا.
1: نعم.
0: ولا عليها أن تقعد في دارها وأن تسكن فيها. نسأل الله أن يقرها وأن يؤمنها.
1: آمين.
0: في ذلكم البيت.
1: آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا الأستاذ عمر.
4: حياك الله يا أبو أحمد، الله يحييك ويحيي دكتورنا الشيخ ياسر محمد.
1: ونعم بالشيخ ياسر. نعم.
4: نحن سمعنا موضوع من الدكتور حر، ما هو علينا وما هو الواجب لنبينا عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه.
4: وأقول للدكتور، يا دكتور نحن بعيدين كل البعد عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه.
4: الحيضة النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نراه في أولادنا وفي شبابنا الآن كل البعد، بحكم أن الثقافة المغضوب عليهم والضالين عكست عليهم، أصبحوا يعرفون الأشياء الأخرى ولم يعرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
4: قالي يا دكتور ياسر، نحن الآن حسب نزول على بعض المسائل نلاحظ في حلقات التعليم في المسائل أنه يعني ما فيش منهج، حلقات عشوائية أقولها بصراحة، حتى يسمعون المختصين بالأمر لا بد أن نعمل منهج. نسأل طالب يقول لك أنا حافظ 7 عزة 8 عزة من القرآن الكريم، لكن نسأله عن الوضوء لا يعرف، نسأله عن النبي لا يعرف شيء.
1: نعم.
4: وهذا لا بد يكون منهج مترابط حتى يعرف الطفل الصغير داخل المسجد. أيضا المناهج التعليمية، المناهج التربية الإسلامية التي أسس في عام 1976 يعني معلومات ضعيفة جدا. نحن رسالتنا للتربية والتعليم أن توسع أمور التربية والتعليم في المنهج هذا حتى يعرف أولادنا وصغارنا وكبارنا. على كل حال نقول الدكتور يعني إيش نصيحتكم الآن، نحن في واقع يعني أولاد يعرفون الفنانين والفنانات والرقصين والرقصات الأحياء منهم والأموات، ولا يعرفون شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نحن الكبار أحيانا يحل كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وكيف في الطاعة إلا بالمحبة. هذا وشكرا.
1: نعم.
4: جزاكم الله خير.
1: شكرا يا سلامة. شكرا جزيلا.
4: الله
1: يا هلا وسهلا. طبعا استمعت إلى ملاحظات الأستاذ عمر باسعيدة. هو ذكر أن التذكير بهذه المناسبة العطيرة، ويعني ذكر عبارة لطيفة يعني أستاذ عمر، قال ثقافة شبابنا اليوم هي ثقافة المغضوب عليهم والضالين.
5: نعم.
1: نعم. كيف تعلق على كلام الأستاذ عمر؟
5: نعم، هناك تكسير في التبليغ والإبلاغ لسنة النبي ولسيرته العطرة، وهو اقترح أن يكون هناك منهج.
1: نعم.
5: ويحبذا فعلا لو تبنت ذلكم المنهج الجهات المعنية وجعلته واجب لتدريسه في المساجد، مثل ما يعتمد أو تعتمد مناهج للتدريس في المدارس. أبدأ ملاحظة مهمة جدا.
1: نعم.
5: أن تعنى الإدارة وهي إدارة الإرشاد أو قاف.
1: نعم.
5: وهي المشرفة على المساجد وما يدرس فيها، لو أنها صاغت منهجا متكاملا بحيث يعرف الشاب بعد مكته في المسجد وفي حلقات المسجد والتزامه بها واجباته تجاه رسول الله، تجاه له الحق سبحانه وتعالى وما يتعلق حتى بتصحيح عبادته كما تفضل. نعم نحن نعاني من هذا الشيء كثيرا, نعاني من من من عدم صحة وإتقان العبادة نظرا لعدم تعلم أركانها وشروطها ومتطلباتها وما ذلك إلا بسبب التقصير, بسبب التقصير في التعليم.
1: نعم.
5: لو لو لو تعلم الناس تعليما صحيحا ومؤسسا على على على على على قواعد معينة لخلصوا إلى تصحيح عباداتهم وإلى تصحيح معاملاتهم وإلى معرفة عقيدتهم وإلى معرفة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
5: هذا فعلا ما ننشده وما نحتاج إليه لا سيما في مساجدنا وكذلك في مداربنا.
1: نعم.
5: الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. استكمالا لرسالة الأخت المستمعة تقول أيضا في سؤالها عن ما يجوز للمرأة المعتدة, تقول هل يجوز لها النظر من النافذة وكذلك تصفح الجوال؟
5: نعم يجوز لها النظر من النافذة ويجوز لها أن تتصفح الجوال وأن تكلم من اتصل بها ومن عازاها عذابته.
1: نعم.
5: على عزائه ونالغ العوام في أمور المعتدة إلى درجة أنها لا ترى الضوء أو لا ترى أحد ولا يراها أحد, أمور
1: مبالغة
5: ما أنزل الله بها.
1: نعم.
5: سلطان, أمور مبالغ فيها جدا, هي يلزمها أن تمكث في المنزل في البيت لا تفارقه, وحتى المنزل لها أن تخرج منه إذا دعت حاجة أو ضرورة إلى ذلك. إذا لم يقضي حاجتها أحد بإمكانها أن تخرج وتقضي حاجتها, إذا كانت موظفة ولم تسمح لها الجهة التي تشتغل فيها بإجازة لفترة عدتها فمن حقها أن تذهب إلى عملها, إذا احتاجت للذهاب إلى الطبيب فيجوز لها أن تخرج لذلك. إذا خشيت الوحدة, كانت وحدها فأرادت أن تذهب إلى جيرانها مثلا, لا بأس أن تذهب إليهم. هناك أمور مبالغ فيها وليست مشروعة, والناس يوجبونها وهم العوام يوجبونها على المعتدة, وأمر المعتدة أنها تلازم المسكن وتبتعد عن الزواج في فترة عدتها.
1: نعم.
5: ولا تتزين ولا تدهن شعر رأسها ولا تلبس ولا تتطيب.
1: نعم.
5: هذه هي واجباتها فقط. أما ما يتعلق بعدم رؤيتها للضوء ولعدم لا يكلمها أحد ولا تكلم أحدا, كل هذه أمور ليست مشروعة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. وهذا اتصال جديد. مرحبا.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: كيف حالك أستاذ عماد؟ عساك طيب.
1: يا هلا وسهلا, من معنا أبو محمد.
6: نعم. كيف حالك شيخ ياسر؟
5: مرحبا
1: وسهلا.
6: معي
1: سؤال. تفضل ابو محمد.
6: هناك مبلغ من المال.
1: ايوه.
6: عيال ايتام.
1: نعم.
6: والاخوه يعني الاعمام يريدون ان ياخذون هذا المبلغ. طيب هذه الامراه الان محتاره, يعني كيف تعمل بهذا المبلغ؟ هي تريد تشتري لهم عقار, ولكن
1: المراه هذه ام الايتام ولا من؟
6: ايوه هي ام الايتام.
1: أيوة.
6: هذا يعني مع صاحب المتوفي يعني صديقه, والآن الأخوان يريدون يأخذون هذا المبلغ, ولا يريدون هذه الإمرأة تشتري بيت, يريدون أن يأخذون لهم أو شيء كذا.
1: أيوة.
6: المرأة هذه ماذا تفعل؟
1: المرأة تريد تشتري بيت.
6: نعم. ولكن الأخوان رافضين, يقولون لها تعالي سكن عندنا وكذا, وهي المرأة تريد أن تستقل في حالها هي.
1: نعم. نعم.
6: يعني ماذا تعمل هذه الإمرأة؟
1: طيب سؤال ثاني.
6: السؤال الثاني قال تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم. لمن نزلت هذه الآية؟
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
6: نعم.
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
6: نعم. لمن نزلت هذه الآية؟ نزلت على من بالضبط؟ وما معنى هذه الآية؟
1: طيب.
6: السؤال الأخير، شخص متزوج يصرف على امرأته وهو مقترب، يريد أن يتكلم مع هذه الامرأة ولكن الأب يقول له هذا ليس من العادات والتقاليد، يعني هو عقد عليها ويرسل لها المبالغ دائما شهريا ولكن لم يدخل، الأب يقول له هذا ليس من العادات والتقاليد،
1: يريد أن يكلمها عبر الهاتف،
6: نعم، أو على الواتساب أو شيء كذا، ولكن الأب يرفض، يقول له أنت فقط اصرف على امرأتك بس، عندما تدخل عليك الخيار تكلمها أو لا تكلمها.
1: طيب،
6: شكرا لكم.
1: شكرا يا أبو محمد، يا أهلا وسهلا. شيخ ياسر، السؤال الأول للأخ أبو محمد يقول أيتام عندهم مبلغ من المال وأمهم تريد أن تشتري بيت سكن لها ولهم، لكن الأعمام رافضين أن يحوزوا هذا المبلغ وأن يشتروا هذا البيت، يقولون لهم تعالوا سكنوا عندنا، هل يجوز للأعمام هذا الفعل، هذا الأمر؟
5: لا يجوز للأعمام هذا الأمر. وأموال اليتامى المفروض أن تكون عند ولي لهم، وولي المال هو الجد أبو الأب إذا كان موجودا.
1: نعم.
5: ثم الوصي، لو أن أباهم عمل وصية وعين شخصا يتولى أمر أولادي من بعده، إذا لم يكن هناك وصي فالمال المفروض أن يكون بنظر القاضي، فإذا كان بيد أمهم يعطيها القاضي تولية التصرف في أموال اليتامى، فتتصرف بما يعود على هؤلاء اليتامى بالمصلحة.
1: نعم.
5: تتصرف في أموالهم بما يعود عليها بالمصلحة.
1: نعم.
5: ومن المصلحة إذا رأت ذلك أن تبني لهم دارا، ربما هذه المبالغ التي بحوزتهم الآن تكفيهم لبناء سكن لهم، لكن سيأتي وقت من الأوقات قد تفقد هذه العملة قيمتها كما هو مشاهد لنا، فلا تستطيع بعد وقت أن تبني لهم مسكنا.
1: نعم.
5: فكل ما يعد حفاظا على أموالهم وما يعتبر مصلحة لهم هذا من واجب ولي المال ومن بيده ذلكم المال أن يتصرف بما تقتضيه المصلحة، وينظر ما حجة الأعمام في عدم سماح لأم الأيتام ببناء هذا المسجد، لماذا هم يمنعون ذلك، وهل الأموال بأيديهم لا بأيدي أم اليتامى؟ فإذا كانت الأموال بأيديهم هذه أيضا جريرة أخرى وكبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي لهم أن لا يتصرفوا في أموال اليتامى ولا أن يسيطروا عليها اللهم إلا بعد أخذ الإذن من ولي اليتيم ووليهم إما جدهم أبو الأب فإن فقد فالقاضي.
1: نعم.
5: فينظر القاضي إلى الأمين منهم أو من أمهم ليجعله متصرفا في أموال هؤلاء اليتامى، ثم لا يجوز للآخرين المنع من التصرف بما يعود بالمصلحة على ذلك المال.
1: نعم.
5: الله سبحانه وتعالى.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. السؤال الأخير للأخت المستمعة التي بعثت برسالتها إلى البرنامج، تقول أن زوجة الابن بخرت ملابسها وخالتها في العدة ثم دخلت بملابسها التي بخرتها وتفوح منها رائحة البخور، دخلت على خالتها وهي في العدة، لكنها لم تقترب منها، هي دخلت عندها في الغرفة وملابسها مبخرة لكنها لم تقترب، لم تقترب منها، هي جالسة في الغرفة فقط. هل هذا يعني هل تأثم في هذا؟
5: لا حرج عليها في ذلك.
1: نعم.
5: وحتى لو اقتربت منها، حتى لو جلست بجانبها، فالثياب المبخرة إنما هي ثياب، إنما هي ثياب ثياب ثياب المرأة الأخرى،
1: نعم،
5: زوجة ابنها، وليست ثيابها.
1: نعم.
5: وإذا تبخر شخص لا يعتبر الـ هذا تبخر لمن يجالسه أو لمن هو بجانبه.
1: نعم.
5: وحتى لو بخروا الجو والغرفة لا يعد هذا من التطيب، من تطيب التطيب للمعتدة، لا يعد هذا تطيبا لها، تطيبا للجو وللبيت وللغرفة.
1: نعم.
5: وهكذا لو تطيب الآخرون في حضرتها أو تبخروا فلا حرج، لا حرج في ذلك، وليس في ذلك حرام.
1: نعم.
5: الله أعلم،
1: جزاكم الله خيرا. نعود إلى أسئلة الأخ أبو محمد، يقول رجل عقد بامرأة وهو الآن خارج البلاد مغترب، يريد أن يكلمها عبر الهاتف أو يتواصل معها عبر الواتساب، الأب يرفض، يقول ما يحق لك هذا الكلام حتى تدخل بها، ما رأيكم؟
5: هي الآن تعتبر زوجة له، وكونها زوجة له يجوز له أن يتواصل معها، والدخول فرع عن العقد، وهناك أحكام تتعلق بدخوله بها، استقرار المهر كاملا إذا دخل بها.
1: نعم.
5: ما إذا كان عقد بها فقط يستقر لها نصف المهر. أما ما يتعلق بالكلام معها وبالتواصل بها فإن ذلك جائز ولا ينبغي أن يمنع منه.
1: نعم.
5: لا يجوز المنع منه إذا كان قد عقد بها، فهي زوجة له الآن وفي حكم الزوجة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ونأخذ اتصال جديد. مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
7: في سؤال، ما جبته أنت حق الحرمة التي تريد العمرة ولكنها الفلوس معاها قليل، تريد تتبين.
1: نعم.
7: يجوز لها العمرة أن تروح؟
1: نعم. شكرا جزيلا. سنطرح هذا السؤال الآن على الشيخ ياسر. تبقى عبر الهاتف ولا عبر الراديو؟
7: لا عبر الراديو.
1: إذن تمام، شكرا جزيلا. الشيخ ياسر، كانت السائلة قد سألت عن سؤال آخر، هي تريد العمرة لكن يعني المبلغ غير كافي للعمرة، هل يجوز لها أن تستدين؟
5: نعم، يجوز لها أن تستدين.
1: نعم.
5: والمبلغ أو المبلغ الدين بمجرد أن يستدينه الشخص يدخل في ملكه.
1: نعم.
5: ويصير ملكا من أملاكه، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، فيجوز لها أن تعتمر به، يجوز لها أن تحج به، يجوز لها أن تتصرف، أن تبني به، أن تقضي حاجة به، يصير ملكا لها، وفي ذمتها مبلغ مقابل هذا المبلغ، مبلغ آخر في الذمة مقابل المبلغ الذي في يدها والذي ستتصرف فيه في العمرة، فيجوز لها ذلك ولا حرج عليها في هذا الأمر. غاية الأمر أنها تخبر الدائن بأنها ستسافر، لأن من عليه دين وحل هذا الدين يعني سيقضيه في أي وقت، لم يؤجته بوقت معين، لم يؤجله بأجل.
1: نعم.
5: بالنسبة للقضاء لا يسافر شخص إلا بعد أن يستأذن من أرباب الديون بما في السفر من يأذنون أصحاب الديون له في السفر للعمرة أو في السفر للحج، ويبقى المبلغ في ذمتها فإذا بلغ في فإذا بقي في ذمتها من واجبها أن تقضيه في أي وقت آخر أو حسب الموعد إذا كان هناك اتفاق.
1: نعم، جزاكم الله خيرا. الأخ أبو محمد يسأل في الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول في من نزلت هذه الآية، من المعني بهذه الآية؟
5: المعني بالضمير وأنت فيه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صل وسلم عليه.
5: وما كان الله ليعذبهم أي من هو حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت فيهم، أي والحال أنك موجود معهم، هذه الواو تسميها النحات، واو الحال. وما كان الله ليعذبهم والحال وأنت فيهم، والحال أنك موجود فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقون أو مشفقين غاية الإشفاق من هذه الآية.
1: نعم.
5: وقال قائلهم كان لنا أمانان، فذهب الأمان الأول وهو رسول الله، وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار.
1: نعم.
5: فأكثر بعضهم من الاستغفار.
1: نعم.
5: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع العذاب عن نفسه وعن أهله وعن ذويه، ويقول ذهب أحد الأمانين ولم يبق لنا إلا أمان واحد.
1: نعم.
5: والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بالشحر، عميد كلية المجتمع. جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وبارك الله فيكم وفي علمكم.
5: آمين آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى ما تبذلون فيه من تبليغ وإبلاغ للمستمعين، ونسأل الله النفع والانتفاع والإخلاص والقبول. آمين اللهم آمين.
1: آمين، جزاكم الله خيرا. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا

حديث عشرة صباحا، الساعة الآن في المكلا صوت حضرموت، نحييكم ونقدم لحضرتكم عرض أنباء الصباح. تتابع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات تحضيرية، من دعوات تحريضية مشبوهة ودعوات للتحشيد والتجمهر غير القانوني، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة في عموم مديريات المحافظة. ويتأكد اللجنة الأمنية أن حرية التعبير مكفولة وفقا للدستور والقوانين النافذة، فإنها تحذر في الوقت ذاته من الإنجرار خلف أي دعوات لا تخدم المصلحة العامة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن والمخاطر المحدقة وتتنافى مع النظام والقانون، وتستغل الظروف المعيشية والخدمية للمساس بالأمن القومي والسلم الاجتماعي لأبناء حضرموت. أن اللجنة الأمنية وانطلاقا من مسؤولياتها الدستورية والوطنية في حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين، لتعلن وبكل حزم ووضوح أنها ستتعامل بيد من حديد وبموجب القانون مع كل من تسول له نفسه الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية أو المشاركة في أي أعمال تحشيد أو تجمهر أو قطع للطرقات أو المساس بالمؤسسات العامة والخاصة، وستتم ملاحقة المحرضين والداعين إلى الفوضى قانونيا وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل. وتهيب اللجنة الأمنية بكافة أبناء محافظة حضرموت بمختلف مكوناتهم وشرائحهم الاجتماعية إلى التغليب لغة العقل والحكمة والوقوف صفا واحدا خلف مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعاون الإيجابي معها للإبلاغ عن أي عناصر أو جهات تحاول العبث بأمن المحافظة واستقرارها. كما تدعو اللجنة كافة الناشطين والإعلاميين وخطباء المساجد إلى تحمل مسؤوليات في نشر الوعي المجتمعي ونبذ خطاب الكراهية والتحريض وتعزيز ثقافة التعايش والسلم الاجتماعي الذي عرفت به حضرموت عبر التاريخ. حفظ الله حضرموت وأهلها وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار. أكد وكيل محافظة حضرموت شؤون مديريات الساحل والهضبة حسن الجيلاني، وبحضور وكيل محافظة حضرموت الشؤون الفنية المهندس زاهر بن خوار، أن قطاع الثروة السمكية يمثل أحد القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة في حضرموت، لما يوفره من فرص عمل ومصادر دخل لآلاف الأسر والمجتمعات الساحلية، فضلا عن سهامه في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد المحلي. جاء ذلك خلال كلمته في تدشين ورشة العمل الخاصة باستئناف أنشطة مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن، لاستعراض المرحلة الثانية والتدخلات المستهدفة والمقررة بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة والمهتمين بالقطاع السمكي. وعبر الوكيل الجيلاني عن تقدير السلطة المحلية بقيادة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي لهذه المبادرة المتمثلة في استئناف أنشطة مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن ضمن مرحلة الثانية، مؤكدا أهمية المشروع في دعم وتنمية القطاع السمكي في مديريات ساحل حضرموت. من جانبه أوضحت مديرة فرع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر بحضرموت الدكتورة أوسينا باحيدان أن مشروع إسفايشت تأتي امتدادا بمشاريع سابقة في القطاع السمكي بدأت منذ عام 2008، مشيرا إلى أن المشروع الحالي يعد من أكبر مشاريع وكالة تنمية المنشآت الصغيرة
والأصغر بميزانية تقارب 23 مليون دولار ويستهدف عددا من المحافظات الساحلية المحررة. وأكدت الورشة أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين السلطة المحلية والجهات الحكومية والمنظمات والمؤسسات العاملة في القطاع السمكي وتوجيه التدخلات وفق الاحتياجات الفعلية للمجتمعات الساحلية بما يضمن تكامل الجهود وتجنب تكرار المشاريع وتحقيق أثر تنموي مستدام. التقى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بركة التنموية الأستاذة ميعاد النهدي ومرسقة البرامج والمشاريع بالمؤسسة الأستاذة مريم البحصني. واستهدف اللقاء التعريف بمؤسسة بركة التنموية واستعراض أبرز برامجها وأنشطتها الهادفة إلى تمكين المرأة ورعاية الطفل إلى جانب مناقشة نطاق تدخلات المؤسسة، حيث أوضح ممثلوها أن برامجها تستهدف مديريات المكلا والشحر وغيد باوزير والريدة الشرقية وقصي عر من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في خدمة المرأة والطفل وتعزيز التنمية المجتمعية. وأكد الدكتور مراد بعلوي أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين السلطة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في توسيع نطاق البرامج التنموية الموجهة للمرأة والطفل ويدعم المساعي المبذولة إلى تحقيق التنمية المجتمعية تلبي احتياجات الفئة المستهدفة. رفع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ممثلا بالأستاذ أمين عبد الله بعباد مدير عام المكتب إسماعيات التهاني والتبريكات إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة بمناسبة تحقيق اثنين من أبنائها نتائج متميزة ضمن أوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. وهم المكتب الطالب فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين بمديرية مدينة المكلا لتحقيق مجموع 799 درجة وبمعدل 99.88% في القسم العلمي. كما هم الطالبة شهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائدة قدرية عبد الصادق باوزير بمديرية غير باوزير لتحقيق مجموع 779 درجة وبمعدل 97.38% في القسم الأدبي. وأكد الأستاذ أمين بعباد أن هذا التفوق يمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع التربوي والتعليمي في حضرموت ويجسد ما يتمتع به أبناؤها من قدرات علمية وإمكانات تؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. وأشاد مدير عام مكتب الوزارة بالجهود التي بذلها الطالبان وأسرهما والمعلمون وإدارتها المدرستين والتي أسهمت في الوصول إلى هذه النتائج المشرفة مؤكدا أن هذا النجاح ثمرة للتكامل بين الأسرة والمدرسة والجهات التعليمية والمجتمع. كما ثمن اهتمام ودعم السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالمحافظ الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت بالقطاع التربوي والتعليمي وتشجيع المتفوقين وتحفيزهم لمواصلة مسيرة العلم والتميز. ويعد هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى رصيد النجاحات التي يحققها طلاب وطالبات حضرموت في المحافل التعليمية ويؤكد استمرار حضور المحافظة في صدارة المشهد التعليمي على مستوى الجمهورية. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم عرضا بـ11 صباحا. هذه المكلا صوت حضرموت.

صوت حضرموت تمهيدا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة من مسجد جامع عمر بمدينة المكلا، ننصت الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المشاوي، ويتيسر من سورة الكهف.

0: مكلا صوت حضرموت. كنا وياكم في تلاوة عطرة من نهج الذكر الحكيم بصوت المقرى الشيخ محمد صديق المنشاوي، ونتيسر بسورة الكهف، وذلك إذانا بالانتقال بكم إلى مسجد جامع عمر بمدينة المكلا لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. وريثما يتسنى لنا ذلك يطيب لي أن استعرض معكم لائحة الأرسال الإذاعي. عقب العودة من مسجد عمر نقدم وديع الصافي في رحيم يا رحيم، ثم في الواحدة إلى ربع نقدم لحضراتكم الحلقة 11 من المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، ثم نقدم في الواحدة إن شاء الله موجزا بعد الظهيرة، ونعقبه بطائفة إعلانات المساء. في الواحدة وخمس دقائق نقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج المكلة أميرة العشاق. كما أشرت سلفا، نحن الآن بانتظار الإشارة إلى مسجد جامع عمر بمدينة المكلة لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. هذه المكلة صوت حضرموت، ونستقبل ما تبقى من استعراض البرنامج. كما أشرت سلفا، في الواحد وخمس دقائق سنقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج المكلة أميرة العشاق، ثم نقدم الفنان الراحل عبد الرحمن الحداد في غصن في حيط راوي. في الواحد إلى ربع، آسف الثانية إلى ربع، نقدم لحضراتكم حلقة برنامج كلمتين، ثم أحمد يسلم زبير في أغنية يا نود نسمس. في الثانية نشرة الأخبار الكاملة والمفصلة لهذا اليوم الجمعة، ونعقبها بطائفة الإعلانات، ثم أغنيتين اثنتين، الأولى للفنان الراحل عبد الله سالم خرج معلومة أهل السبب، والثانية لمحمد سعد عبد الله أعز الناس. في الثانية وثلاثين دقيقة برنامج بريد المستمعين، وفي الثانية وسبع وخمسون دقيقة نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر. كما أشرت سلفا، نحن الآن بانتظار الإشارة من مسجد جامع عمر لنقل شعائر أذان وخطبتي وصلاة الجمعة. الآن نقدم حلقة من المسلسل رجال حول الرسول.
1: إلى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم.

0: وفي مثل سرعة الضوء حدثت المعجزة، وأضاء الرجال بالنور الذي اتبعوه ضمير الإنسان في كل زمان ومكان.
1: مع خالد محمد خالد وكتاب رجال حول الرسول،
0: نقترب في خشوع وغبطة من قصة رجل ويوم من أيام الله.
1: رجال حول الرسول، برنامج خاص يكتبه محمد علي ماهر ويخرجه مهند الأنصاري. نعيش أروع أيام الإسلام
0: مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
2: الله أكبر
0: في الصلاة والحياة.
2: الله أكبر
0: لا تبديل لكلمات الله.
2: الله أكبر
0: في السراء والضراء وحين البأس.

0: مصعب بن عمير.
1: السلام عليك يا مصعب الخير، السلام عليك يا غرة فتيان قريش وأوفاهم بهاء وجمالا وشبابا.
0: السلام على الفتى الذي ولد في النعمة وغذي بها وشب تحت خمائلها حتى عرف الحق وبدأت القصة.

0: ماذا بهاك يا مصعب بن عمير؟ فيما عزوفك منذ ليال عن خمر هند وطعام أبي سفيان، هل صبأت أنت أيضا؟
1: واهل لك يا هند، بل واهل بني عبد الدار جميعا، واللات والعزة. لو كان فتى بني عبد الدار الريان المدلل المنعم قد صبأ، ليقتلن حسان مكة أنفسهن كبدا.
2: ماذا فأقول؟ ولماذا أقول ومصعب ساهم لا يكاد يبدي حراكا؟ تعجبك هذه الراقصة الرومية؟ لن تبخل بها عليك هند، خذها خذها يا مصعب، وأنف أبي سفيان في الرغام.
3: نح بدنك عن أنفي أبا جهل، لم أعد أطيق خبائثكم يا قريش. دعوه لي، إن وراء هذا الأحمق نبأ، غدا تعرفون ما أعرف.
4: احذر يا مصعب، لا تحدثني الآن في شيء غير سيفك الذي جئت تتعجلني سمعة.
3: ولما يا خباب بن الأرت؟ هل تراني غير مؤتمن أو غير
4: اخفض صوتك يا مصعب، ألا ترى قريبك المنافق عثمان بن طلحة؟ إنه يكمن وراءك على خطوات يترصدك ويتسمع.
3: والآن يا خباب حدثني بلا خوف، أين ألقى البشير النذير محمد؟
4: هناك على الصفا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، يجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون بعيدا عن فضول قريش وأذاها.
3: نذهب الآن يا خباب.
4: في المساء إن شاء الله يا مصعب.

0: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
1: ولا يكاد مصعب يأخذ مكانه، وتنساب الآيات من قلب الرسول متألقة على شفتيه، ثم آخذة طريقها إلى الأسماع والأفئدة، حتى يكون فؤاد ابن عمير في تلك الأمسية هو الفؤاد الموعود.
0: الغبطة تكاد تخلعني من مكاني، لكأنني من الفرحة الغامرة أحلق في ملكوت السماوات يا أصحاب رسول الله.
2: لكن الرسول يبسط يمينه المباركة الحامية حتى إذا لامست الصدر المتوهج والفؤاد المتوثب، كانت السكينة العميقة عمق المحيط، وفي لمح البصر يبدو الفتى الذي آمن وأسلم ومعه من الحكمة ما يفوق ضعف سنه وعمره، ومعه من التصميم ما يغير سير الزمان.
3: أرأيت يا مصعب، ليس في مكة من سر يخفى علينا، عيوننا وآذاننا على كل طريق.
0: أي عيون وأي طريق؟
4: لا تراوغ يا من كان لؤلؤة ندواتنا ومجالسنا.
5: لا تداور يا زينة المجالس والندوات، فقد رأك الذي لا يكذب.
0: عثمان بن طلحة.
5: وكيف عرفت؟
0: ومن غيرك يا منافق القلب واللسان يتبعني ويتربص بي الدوائر؟ من؟
5: واللات والعزى، لقد كنت أتبعك حاقدا إلى كل دار ترحب بك، أما اليوم فلن أتبعك، فكل دار تغلق في وجهك أبوابها وهي تلعنك.
3: ليس بعد يا عثمان بن طلحة، ليس بعد، إن مصعب راجح العقل وإنه لا يحذر.
0: أحذر؟ ماذا أحذر يا بنت عتبة؟
3: لا شيء يا مصعب، كلنا يعرف أنك لا تخاف على ظهر الأرض قوة.
5: ولا أصنام مكة وأشرافها وصحراءها يخاف مصعب، ولكن
3: ذكرتني يا أبا سفيان، لكن مصعب الذي يستخف بالهول لا يطيق أن يستخف بامرأة يهابها ويرهبها حتى أبو جهل.
4: خناس بنت مالك أم مصعب، هذا هو الهول الذي لا يطاق يا هند. لا لا لا لا، لا أظن مصعبا يطيق ما لا أطيق.
5: والآن يا مصعب ماذا ترى؟ هل نفضي بأمرك إلى أمك؟
6: هذا هو ولدك يا أم مصعب، إنه يصلي كصلاة محمد.
7: ويها بني عبد الدار، ويها بني عبد الدار.
6: هذا هو مصعبكم يا حسان مكة.
7: سمه عني يا أبا جهل، يدي لا تقوى أن تمتد عليه. اللعنة، ماذا يمسك يدي عن أنفك يا أحمق من في مكة؟
4: لو لطمته فإنك تفتكين لي وإني لا أعرف.
7: دعوني لمصعب، انصرفوا جميعا ودعوني لمصعب. في محبسك تبقى يا مصعب، المفتاح في يدي، ولن تخرق صلاتك الجدران.
0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
1: وقيد الله لمصعب الخير فرجا.
7: والآن تخرج في رداء من الكتان، واللات والعزى لولا خوف العار لأخرجتك عاريا يا مصعب.
6: أغلقنا النوافذ يا حسان مكة، مصعب مكة يكاد يتسول الطعام.
0: رداء التقوى ذلك خير يا أصحاب محمد.
2: ويتملى رسول الله مشهد مصعب بنظرات حكيمة شاكرة محبة، وتتألق على شفتيه ابتسامته الجليلة، ويقول: ما رأيت مصعبا هذا، وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك كله حبا لله ولرسوله.
4: تفلت من يدي بعد اليوم يا مصعب.
0: ترفع علي صوتك يا أبا جهل؟
4: وأغللك أيضا، وأعود بك مرغما إلى دار أمك يا مصعب.
7: اقتله يا أبا جهل، والتي والعزى ما أطالب بدمه رجلا يقتله.
0: أما أنا فأقسم بالله الواحد الأحد،
5: لأقتلن أي رجل يدافعني، ولأخرجن من دارك ولن أعود.
7: هكذا يا مصعب؟ إذا تخرج ولا أم لك، لا أم لك.
0: يا أمة، يا أمة، إني لك ناصح وعليك شفوق، والله ما أحب أن أكون في الجنة وأنت في النار. اشهدي يا أمة، اشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله.
7: قسما بالثواقب لا أدخل في دينك، فيزرى برأيي ويضعف عقلي. أخرج، أخرج يا من كنت حديث شباب مكة وحسانها، أخرج إلى الجوع والمصغرة، أخرج.
1: وجاء يوم مصعب بن عمير حين اختاره الرسول لأعظم مهمة في حينها.

0: مدينة يثرب 12 مسلما بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى. إنهم يرجون أن يبعث النبي بمن يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا ويدخل غيرهم في دين الله ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم. ويختار رسول الله مصعب الخير، مصعب بن عمير.
1: الحمد لله على ما أنعم، هذا يومك يا مصعب، لقد اختارك النبي وفي أصحابه من هم أكبر منك سنا وأكثر جاها وأقرب منه صلى الله عليه وسلم قرابة
2: عليه الصلاة والسلام.
1: اختارك وهو يعلم أنه يكل إليك ويلقي بين يديك بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة ومنطلق الدعوة بعد حين من الزمان قريب إن شاء الله.
2: وما تشاءون إلا أن يشاء الله.
3: أفلت منك الصابئ العنيد يا أبا عزيز، إذا أغلق دونك بابي أنت أيضا أيها الخائن. لا مكان لك في داري حتى يعود أخوك مصعب.
4: أماه، أنا ما وجدته حتى يفلت مني. لا أثر لأخي مصعب في مكة ولا ما حولها من القرى والقبائل.
3: أين تراه إذن؟ تلعته الأرض؟
5: لا عليك يا أم مصعب.
3: لا تقل أم مصعب يا ابن طلحة، مصعب لا أم له.
5: إن كان ذلك حقا فلما كل هذه الضجة؟ انسي مصعبا ويكفيك أخوه الأكبر والأصلح أبو عزيز.
3: ولا أبو عزيز هذا ولدي حتى يأتيني بأخيه المارق حيا أو ميتا.
4: وأين أجده لأتيك به؟ أين؟ أين؟
0: هنا في داري مقامك يا مصعب الخير، ما أقمت في يثرب. أستغفر الله إن قلت داري، بل هي دارك وأنا ضيفك يا مختار رسول الله ومبعوثه إلى المدينة.
2: دار المؤمنين حقا هي الآخرة يا أسعد بن زرارة، ولا مقام لي حتى أعمل للآخرة عملا يرضي الله ورسوله.
0: لك الأمر، وعلينا نحن الذين بايعنا رسول الله أن نطيع يا مصعب. إن شئت أن نميل على المشركين من قومنا بالسيوف فعلنا
2: اللهم لا، بل هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، هي البشرى بدين الله يدعو الناس إلى الهدى وإلى صراط مستقيم. ألا وأنني لست خيرا من رسول الله الذي آمنت به، والرسول ليس عليه إلا البلاغ.
6: يا قوم يا قوم،
7: هذا سعد بن زرارة وضيفه القرشي يغشيان القبائل والبيوت والمجالس مبشرين بكلمة الله.
6: يا قومنا أجيبوا داعي الله.
2: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد.
7: ويطير النبأ إلى أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل، ومن قبله إلى سعد بن معاذ، ثم إلى سعد بن عبادة. ترى كيف يواجه مصعب هذا الفتى في ردائه المتواضع رجلا مثل أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل المتوهج غضبا وحنقا، وهو يشهر في وجهه حربته.
2: الله أكبر، أنت في سلاحك وأنا بكلمات الله أواجهك داعيا إلى الحق يا أسيد بن حضير.
8: إلى ماذا تدعونني يا مصعب؟ إلى هجر آلهتي والإيمان بإله واحد لم نعرفه من قبل؟
2: نعم،
8: إن آلهتنا معنا رابضة في مجاثمها، إذا احتاجها أحد عرف مكانها وولى وجهه ساعيا إليها فتكشف ضره وتلبي دعاءه. فمن هو إلهك؟
2: إن جلست تسمع منصفا أقول لك.

0: إله إلا الله محمد رسول الله.
1: على كلمة الله الواحد تآلفت قلوب الأوس والخزرج وكانوا خصماء الدهر، وإنهم ليقبلون في موسم الحج التالي لبيعة العقبة 70 مؤمنا
0: دن عبده ورسوله.
2: قسما بالثواقب لا أدخل في دينك، فيزرى برأيي ويضعف عقلي. أخرج أخرج يا من كنت حديث شباب مكة وحسانها، أخرج إلى الجوع والمصغبة، أخرج.
3: وجاء يوم مصعب بن عمير حين اختاره الرسول لأعظم مهمة في حينها.

0: مدينة يثرب 12 مسلما بايعوا النبي بيعة العقبة الأولى. إنهم يرضون أن يبعث النبي بمن يفقه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا ويدخل غيرهم في دين الله ويعد المدينة ليوم الهجرة العظيم. ويختار رسول الله مصعب الخير، مصعب بن عمير.
1: الحمد لله على ما أنعم، هذا يومك يا مصعب، لقد اختارك النبي وفي أصحابه من هم أكبر منك سنا وأكثر جاها وأقرب منه صلى الله عليه وسلم قرابة
2: عليه الصلاة والسلام.
1: اختارك وهو يعلم أنه يكل إليك ويلقي بين يديك بمصير الإسلام في المدينة التي ستكون دار الهجرة.

0: كان لك في داري حتى يعود أخوك مصعب.
1: أماه، أنا ما وجدته حتى يفلت مني. لا أثر لأخي مصعب في مكة ولا ما حولها من القرى والقبائل.
0: أين تراه إذن؟ تلعبه الآن؟
2: لا عليك يا أم مصعب.
0: لا تقل أم مصعب يا ابن طلحة، مصعب لا أم له.
2: إن كان ذلك حقا فلما كل هذه الضجة؟ انسي مصعبا ويكفيك أخوه الأكبر والأصلح أبو عزيز.
0: ولا أبو عزيز هذا ولدي حتى يأتيني بأخيه المارق حيا أو ميتا.
1: وأين أجده لأتيك به؟ أين؟ أين؟
3: هنا في داري مقامك يا مصعب الخير، ما أقمت في يثرب. أستغفر الله إن قلت داري، بل هي دارك وأنا ضيفك يا مختار رسول الله ومبعوثه إلى المدينة.
2: دار المؤمنين حقا هي الآخرة يا أسعد بن زرارة، ولا مقام لي حتى أعمل للآخرة عملا يرضي الله ورسوله.
3: لك الأمر، وعلينا نحن الذين بايعنا رسول الله أن نطيع يا مصعب. إن شئت أن نميل على المشركين من قومنا بالسيوف فعلنا
2: اللهم لا، بل هي الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، هي البشرى بدين الله يدعو الناس إلى الهدى وإلى صراط مستقيم. ألا وأنني لست خيرا من رسول الله الذي آمنت به، والرسول ليس عليه إلا البلاغ.
4: يا قوم يا قوم،
5: هذا سعد بن زرارة وضيفه القرشي يغشيان القبائل والبيوت والمجالس مبشرين بكلمة الله.
4: يا قومنا أجيبوا داعي الله.
2: إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد.
5: ويطير النبأ إلى أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل، ومن قبله إلى سعد بن معاذ، ثم إلى سعد بن عبادة. ترى كيف يواجه مصعب هذا الفتى في ردائه المتواضع رجلا مثل أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل المتوهج غضبا وحنقا، وهو يشهر في وجهه حربته.
2: الله أكبر، أنت في سلاحك وأنا بكلمات الله أواجهك داعيا إلى الحق يا أسيد بن حضير.
6: إلى ماذا تدعونني يا مصعب؟ إلى هجر آلهتي والإيمان بإله واحد لم نعرفه من قبل؟
2: نعم،
6: إن آلهتنا معنا رابضة في مجاثمها، إذا احتاجها أحد عرف مكانها وولى وجهه ساعيا إليها فتكشف ضره وتلبي دعاءه. فمن هو إلهك؟
2: إن جلست تسمع منصفا أقول لك.

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
1: على كلمة الله الواحد تآلفت قلوب الأوس والخزرج وكانوا خصماء الدهر، وإنهم ليقبلون في موسم الحج التالي لبيعة العقبة 70 مؤمنا يفيدون عن مسلم المدينة التي شرح الله صدرها للإيمان، يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون مدينتهم دار الهجرة ومنطلق الدعوة والدعاة والمبشرين والمجاهدين في سبيل الله.
0: والفضل لمصعب الخير يا أصحاب رسول الله، والله لقد حمل الأمانة مستعينا بما أنعم الله عليه من عقل راجح وخلق كريم، ولقد غزا مصعب أفئدة أهل المدينة بزهده وترفعه وإخلاصه فدخلوا في دين الله أفواجا.
2: وتمضي الأيام والأعوام ويهاجر رسول الله وصحبه إلى المدينة، وتتلمذ قريش بأحقادها وتعد عدة باطلها لتواصل مطاردتها الظالمة لعباد الله الصالحين.

0: عزيز، قريش بخيلها ورجلها، وأنت في القاعدين يا أبا عزيز. جبال أنت يا ابن عمير، أم تخشى أن تلاقي أخاك مصعبا في الصابئين؟
1: ولم لا أخشى ما يخشاه أبوك عتبة وأخوك الوليد يا زوج أبي سفيان؟
0: أبي وأخي الوليد في طليعة الواتبين على يثرب بالخيل وبالويل يا أبا عزيز.
1: وأخوك أبو حذيفة أحمق الصابئين، هل ترين أباك يقتله أم ترين أخاه الوليد يصرعه؟
0: أخي الوليد هو الذي يقتل أخاه أبا حذيفة، وأنت تقتل أخاك مصعبة، وكل أخ من قريش يقتل أخاه الصابئ، يقتله في يثرب ثم تهدمونها على الباقين من قوم محمد وينتهي الأمر. ولدي يقتل ولدي وينتهي الأمر يا قريش.
2: وينتهي مصعب يا حسان قريش.
3: بل الساعة موعدكم والساعة أدهى وأمر. الله أكبر.
4: النجاة يا قريش.

0: أنت يا ولدي؟ من هو الذي أطلقك؟ إن كان أخوك الصادق والذي أطلقك فأهرب عن وجهي.
1: ليس هو يا أماه الذي أسرني، رجل من يثرب أسرني، ومر بي أخي مصعب. ويا ويلي، كيف أنسى صوتك يا مصعب؟ كيف؟
0: كفى أيها الرعديد الأحمق، كفى. والتي والعزى ما تنام قريش حتى تأخذ بثأرها، وما أنام أنا حتى تقتل يا مصعب.
2: وتجيء غزوة أحد ويعبئ المسلمون أنفسهم،
3: ويقف الرسول صلى الله عليه وسلم وسط صفوفهم يتفرس الوجوه المؤمنة ليختار من بينها من يحمل الراية، ويدعو مصعب الخير فيتقدم ويحمل اللواء.
2: وتشب المعركة الرهيبة ويحتدم القتال،
4: مكانكم أيها الرماة، لا تخالفوا عن أمر الرسول، لا تغادروا مواقعكم في أعلى الجبل.
5: ولما نبقى والمشركون ينسحبون منهزمين؟
4: مكانكم، مكانكم.
6: فرسان قريش تغشانا من أعلى الجبل. يا وحشي، هناك حمزة، دوروا حولهم من كل جانب، ابحثوا عن مكان محمد. لا نصر لنا إلا أننا من محمد.
4: الله أكبر،
6: اتبعوا هذا المارق، إنه مصعب بن عمير وإنه لا يرفع اللواء.
4: الله أكبر، وخشيت قريش يا أبا سفيان.
6: اتركوا هذا المارق مهما صار وجال، اتركوه، إنه يخادعكم ليشغلكم عن مكان محمد.
4: ليس رجلا هذا العنيد، ليس رجلا، إنه جيش لجب غزير.
6: الله أكبر، الله أكبر.
4: تكاثروا علي وعبروا فوق جثته إلى محمد. مرحب
6: مرحب، قطع ابنك ميتة يمنى مصعب.
4: الله أكبر، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
5: اضربوا يده اليسرى يقع اللواء.
6: أي معتوه أنت يا مصعب، إنه يضم اللواء بعضديه إلى الصدر.
4: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
5: احملوا عليه الرماح.
7: أخيرا وقع مصعب وسقط اللواء.
2: وهكذا تحول نصر المسلمين إلى هزيمة.

0: وقع مصعب وسقط اللواء.
1: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
0: وجاء الرسول وأصحابه يتفقدون أرض المعركة ويودعون شهداءها، وعند جثمان مصعب سالت دموع وفية غزيرة تروي نهاية القصة.

0: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة من قماش، فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها مما يليه رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الأذخر.
1: رحم الله أخي مصعبا، ماذا كنت أنا وماذا كنت يا أبا سفيان وماذا كانت قريش والناس جميعا لو أن أخي آثر أن يعيش كاسي الجسد عاري الروح.
2: رحم الله مصعب بن عمير وغفر لي، وغفر لي أن عشت ومات مصعب.
1: مصعب لم يمت يا أبا سفيان، مصعب آية في آية، والصلاة جامعة.
3: الله أكبر، والصلاة جامعة. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. الله أكبر.
4: في هذا النور وداعنا ولقاؤنا ورجال حول الرسول.

المكلا صوت حضرموت في الواحدة إلى ربعا. سنقدم لحضرتكم الحلقة 11 من المسلسل اليومي الرجل الذي قرنها. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع وديع الصافي في رحلة.

0: قال لا
1: لا وألف لا، بس لا بحق للمغلطة، لا للأوانطة، لا.
0: الرجل الذي قال لا
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: بحب اكلمك بصراحة.
3: طبعا
2: انت بقيت ممل.
3: ايه
2: بقيت تزهق
3: بتولي.
2: ايه يا اخي ده كل شوية رفد رفد رفد، ما تشوف لك لعبة تانية تلعبها.
3: بتولي عيب كده يا متولي.
2: عيب عليك انت يا اخي، الدنيا الواسعة دي كلها قدام منك ومش قادر تعيش فيها.
3: ما تنساش ان انا رجل مبادئ.
2: يا عم بطل بقى اعمل معروف، بلاش الكلام الكبير ده لحسن ما بيأكلش عيش.
3: خسارة محدش قادر يفهمني.
2: اسمع يا جدع انت، انت مش وعدتني واكدتلي انك هتبطل رفض؟
3: اه.
2: رجعت تترفض ليه تاني؟ تقدر تقولي ليه بقى؟
3: حاولت يا متولي، حاولت اوازي مع بتاع قطع الغيار واغش وانصب زيه، حاولت بس ما قدرتش يا متولي.
2: ما قدرتش تبقى عاجز، اعترف انك عاجز.
3: العجز في الشر قوة، حتى دي مش قادر تفهمها.
2: الله الله الله الله
3: الله موجود يا اخي. اسكت بقى اسكت، اعمل معروف، انا الغلطان اللي صاحبت واحد زيك
2: كده يا عفضيل.

0: شفت يا اختي، شفت يا حبيبتي، اهو بسلامته ما جاش. شوفي بقالي كام يوم سايبله البيت ولا سأل عن صحة سلامتك
1: ولا حيسأل عني خالص.
2: كده اهو عبد الفضيل كده، لما يقتنع بعدالة موقفه مفيش قوة في العالم ترجعه.
0: عدلة موقفه؟
2: ايوة يا ماما انا عارفاه
0: يا اختي، يعني بتحامي عنه قوي، لسه بتحبيه مش كده؟ طيب خلاص، مدام عارفة انه مش هيجي ولا يسأل عنك ولا يعبرك، روحي له انتي.
2: اروح له؟
0: عشان يخلصك بالمعروف. خلي عندك مرة واحدة بس في حياتك كرامة.
2: حاضر يا ماما، هروح له اكلمه.

العالي عبد الفضيل حجازي، فقدت الزوجة والصديق الوحيد والشغل اللي بتاكل منه عيشك وكله. يا خسارة يا عبد، كل البيبان اتقفلت في وشك، الواحد فاضل له مين في الدنيا؟ ايوه مش فاضل غير اختي وليمة. اسمها وليمة وعمري ما رحت لها وعملت لي وليمة.

مدرسة الفلاح الابتدائية الخاصة، مطلوب مدرسين من جميع التخصصات. ندخل نجرب بختنا.

0: حضرتك اشتغلت بالتدريس قبل كده؟
1: لا
0: لا، امال هتشتغل مدرس ازاي
1: يا فندم؟ انا غاوي تدريس حط النظر.
0: حلوة غاوي تدريس دي
1: بجد، انا ما بضحكش، هو هواية متأصلة عندي من صغري، من يجي عمري 10 سنين وانا بدرس. تضحك. كنا نطلع من المدرسة واحنا صغيرين ألم زمايلي يا فندم واشرح لهم الدرس من الاول وجديد، ما كانوش بيفهموا الا مني.
0: انت ظريف جدا يا سيد عبد الفضيل.
1: غوية خالص يا فندم. عارف حضرتك لما ما كنتش الاقي حد ادرس له كنت بعمل ايه؟
0: ايوه،
1: ادرس للحيطان والدولاب والسرير والكراسي. ده بيضحك. مرة عطيت الدولاب 3 من 10.
0: ايه؟
1: وكان يزعل ويقعد يعيط عياط.
0: عند خف الدم ورحابة خيال.
1: طب ما كفاية كده يا فندم، هتنهب. يا فندم اللي عنده رحابة خيال يا حط الناظر بيبقى اصلح ما يكون لمهمة تعليم الاطفال، لانه حيقدر يدخل عالمهم ويكلمهم بلغتهم.
0: بالتأكيد.
1: ناهيك بقى من وجود هواية التدريس اساسا.
0: ايه مؤهلاتك ايه
1: يا فندم؟ سيبك من المؤهلات، مؤهلاتي اللي قلتها لك دي رحابة الخيال وهواية التدريس، وان كان ضروري الورق معايا دبلوم تجارة، بس ايه قديم مش من بتوع دلوقتي.
0: جهز اوراقك ويلا.
1: يلا على فين؟
0: هتدرس حساب لسنة 6.

0: ودي دعوقت ليهم مولى بروكة
1: الغايب حجته معاه
0: يا بوي. ورانا مصالة عايزين نشوفوها
1: زمانها جاي.
0: ايه طيب عاد نستنوها كمان شوي.
1: استحمل، مش انت غاوي؟ بيقولوا الغاوي ينقط بايه.

0: مثلك هي
1: عبدو. أنا زعلانة منك. عارف ليه؟ عشان ما سألتش عني. عبدو، كنت فاكرة إني حوحشك وتيجي تطمن علي. يصح منك كده برضو.
2: خلاص يا وجيدة.
1: خلاص ايه؟
2: مفيش لزوم نعيد ونزيد في الكلام. مادام جيتي بنفسك زي ما روحتي بنفسك، نقفل الموضوع اللي فيه صفحة جديدة.
1: ايوه بس انا ليه عندك طلب؟
2: طلب
1: اقول له ايه؟ بس يا رب اقول له ايه؟ عايزك تسيبني، مش طلب.
2: ما تقولي يا وجيدة، قولي طلبك ايه.
1: طلبي الوحيد.
2: ايه طلبك الوحيد يا ستي؟
1: طلبي الوحيد انك.
2: ان ايه؟
1: انك. انك.
2: ايوه. ان ايه؟ ما تقولي
1: انك ما تترفدش تاني يا عبد.
2: حاضر حاضر يا وجيده، مش هترفد تاني. في بطين جوه، خش اليهم.

0: الوقت فات واصل يا بركة، وديدة ما دياش في ليلتها.
1: يوه مش عارفة بس انا ايه اللي حصل.
0: اباي ما عرفاش كيف اللي حصل ان الوالد عبد الفضيل برم عليها ولحس مخها.
1: لا لا لا مفيش من الكلام ده حاجة خالص، هي ادتني كلمة.
0: طيب يا ابوي نروح دلوقتي ونبقوا نعاودوا بكره.

0: قل لي يا أستاذ عبد الفضيل.
1: نعم.
0: أنت تعرف في الفيديو؟
1: لا، ليه؟
0: أصلي اشتريت فيديو جديد غير الاثنين اللي عندي، ومعصلقين معايا في التركيب شوية.
1: إيه ده؟ عندك فيديوهين ورحت شريت واحد ثالث؟
0: كان عندي نظام واحد وثلاث أنظمة، جبت 7 أنظمة.
1: ليه؟ تمهيتك كام؟
0: مهيتي 60 جنيه في الشهر زيك.
1: ما لقيت الأنظمة دي كلها منين؟
0: مش بدي دروس خصوصية؟ بالمناسبة عايز أبعت لك تلميذ قريبي تقويه في الحساب.
1: ابعته.
0: وحتكرمني؟
1: طبعا.
0: يعني هتاخد منه كام في الحصة؟
1: كام ايه؟ انا بساعد الولاد مجانا.
0: ايه؟ مجانا؟
1: ايوة، الناس غلابة، اولياء الامور مش ناقصين ارهاق زيادة.
0: قولي كده بقى، اتاري حضرة الناظر زعلان منك.
1: زعلان مني؟
0: هو ما قالش حاجة، انما انا ماليش دعوة، بس ده اللي انا ملاحظه. يعني
1: ملاحظ انه زعلان مني؟
0: ضروري، اي حد في مكانه لازم يزعل منك.
1: ازاي يعني؟
0: لما حضرتك تبقى مدرس في مدرسته وبتدي دروس خصوصية للتلامذة وتكسب ذهب من ورا شغلك، ومع ذلك ما تفوتلوش حاجة، ما اعتقدش انه حيكون راضي عنك.
1: افوتله؟
0: كلنا زمايلك وكلنا بنعمل كده.
1: انا ما باخدش فلوس، بقولك
0: ما تاخد. ايه اللي حيشك؟
1: حيشني ضميري، حيشني مبدئي.
0: طب بس ما تزعليش قوي كده، احنا بندردش سوا.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويني.
0: يوسف حجازي.

0: الساعة وإن في مكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم لحضراتكم مجلس المعرض الظهيرة. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخمشي أمس بمقدمة قبائل الحمو في إطار اللقاء الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية والقبلية وتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت وأبنائها. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الصوت بالشأن العام والتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بما يسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وبما يخدم تطلعات ابن حضرموت ويحفظ مصالحهم. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخمشي النتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026 مشيدا بما عكسته هذه النتائج من مستوى متميز وقدرات علمية رفيعة يتمتع بها ابن حضرموت وما بذلوه من جد واجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لمناقشة المستجدات وتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية وتعزيز العلاقات التنموية بين البلدين الصديقين. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري مع نائب مدير مستشفى 24 ابريل العسكري النقيب الطبيب حسين مسلم أوضح المستشفى مستوى العمل والخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى والمرجعين. وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس شعبة الخدمات الطبية العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية النقيب الطبيب حسين عبدون عدد من الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء الإداري والطبي والخدمي وتحسين مستوى الخدمات إلى جانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ومناقشة الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجتها. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد في الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم حزمة من المشاريع والبرامج الشبابية والتنموية بالمحافظة. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم موجز زنباء الواحدة ظهرنا. هذه المكلة صوت حضرموت.
1: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
3: بين بحر وجبل وتاريخ حافل بالوفاء وشواطئ ذهبية جميلة وبيوت مطلية بيضاء، هي المكلا عروس البحر وثغر حضرموت العطاء.

العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى الصفراء يخرجه هندسة صوتية

حكايات من سجل تاريخ المكلف. بالتأكيد الكثير منا قد اطلع وقرأ الاستطلاع الصحفي الذي قام به الصحفي سليم زبال لحساب مجلة العرب الكويتية، وكان هذا الاستطلاع في عام 1965 ميلادي في باب أعرف وطنك أيها العربي، حيث سجل سليم زبال ما شاهد وسمع في المكلا قائلا: المكلا مدينة ذات وجهين، القادم إليها من البحر يذهله جمالها ويقف مأخوذا أمام روعة مآذنها ومبانيها البيضاء التي ترتفع طوابقها الخمسة على حافة مياه بحر العرب الزرقاء الذي يعتبر جزءا من المحيط الهندي. ولكن حينما يدخل المدينة يصدمه واقعها الأليم، فشوارعها يغطيها التراب وليس فيها شارعا واحدا معبدا، وهي تشبه الزرائب لكثرة ما تحويه من دجاج وأغنام تأكل ما يصادفها. وإلى جانب ذلك يحتل الأموات في المدينة أجمل بقعة فيها. ويضيف الصحفي سليم زبال قائلا: مع شروق الشمس تبدأ الحركة في سوق البرسيم الذي يقام جوار بوابة المكلا، ويقبل الناس على شرائه لإطعام مواشيهم التي يربونها في منازلهم لتمدهم بحاجتهم من اللبن كل صباح. وفي هذا السوق أيضا تباع الطماطم والباذنجان والباباي إلى جانب المزروعات والفواكه المحلية مثل المانجو، والمدينة تستورد أيضا البرتقال من قبرص كما تستورد التفاح الأسترالي والإيطالي. ونكتفي بهذا القدر من استطلاع مجلة العربي عن المكلا عام 1965 ميلادي.

أول تاكسي أجرة في المكلا. لم تعرف المكلا سيارة التاكسي حتى نهاية خمسينيات القرن العشرين، وبدأت تجربة التاكسي في المكلا من ابن سحاق الجاردن من مقديشو الصومال، حيث قام بتشغيل أول تاكسي أجرة في الخط الداخلي عام 1961 ميلاديا.

حوار من أرشيف المكلا القديم. وصورة اليوم أعزائي عن الجسر الصيني. يعتبر الجسر الصيني في مدينة المكلا واحدا من المعالم الحيوية والتاريخية التي ترتبط بين أجزاء المدينة، والذي بني في عام 1975 ويبلغ طوله 53 مترا، ويرجع اسمه لأنه بني بتمويل وخبرات فنية صينية ويقع في قلب المكلا. ويعتبر الجسر الصيني ثمرة من ثمرات التعاون بين الصين الشعبية واليمن الديمقراطية الشعبية.

وأشعار في عشق المكلا. يقول الشاعر خالد دغاري في المكلا: من يستاهل عشقه إذا ما عشقت المكلا؟ بندر عمر حياك يا خير بندر، لك في فؤادي الحب كل يوم يكبر. عرج الستين يوم الجمعة، تلقى الحبايب فيه يا خير جمعة. كورنيش أبو محضار يا خير كورنيش، في الديس لي أصحاب وأخوان وقراب، وفي الشرج قلبي سكن مع عز الأحباب. يا لايمي في المكلا لا تلومني، أنا بها مفتون من صغر سني. من عادنا إلا في المهد قلت المكلا، من يستاهل عشقه إذا ما عشقت المكلا.

من أعلام مدينة المكلا. وعلم اليوم هو الشاعر سعيد فرج باحريز. ويعد الشاعر سعيد فرج باحريز عملاق من عمالقة شعر الشبواني في المكلا، والذي رحل في 29 من يوليو 1987 ميلادي. والشاعر باحريز ليس من مواليد المكلا، بل ولد في حجر، ولكنه أتى إلى المكلا نظرا للحياة القاسية في حجر، وأصبح علما من أعلام المكلا. وأصبح باحريز في المكلا فارس المدارة وشاعر الحارة. وامتاز باحريز بشعرية فريدة وعاصر العديد من الشعراء الكبار، منهم أحمد محمد بكير ومحمد باوزير الملقب بوسراجين، والشاعر سعيد قشمر، والشاعر عمر بامبوع، والشاعر ناجي بن علي الحاج وغيرهم. ولا تزال الشاعر الباحريز في الحكمة والفخر متداولة على ألسنة الكثير من أبناء المكلا، مثل قوله: قم يا عم منصور الدنيا تبت ولا تجي، كزمة على فاقة ولا فضاضة يخب في المصور، وقوله: يفخر بنفسه في مدارة من مدارات لعبة الشبوان الشهيرة، يا حيد بين لفك لا جبنا المزاحي والقلم، با تطرح القدي وبا يصبح دراعك بنتين، التمر حبة والخشف مقضمه وبا عبر على العجم، تشرب علي الشمس وما ندري بها تشرب. وشغل الشاعر سعيد فرج باحريز الناس في المكلا وحضر موت كافة بأشعار كانت لها مدلولات عميقة وثاقبة ومعان بليغة وحكيمة، وهو الأمر الذي جعل هذه الأشعار خالدة جيلا بعد جيل.
وقد قيل أنه أي البحريز يتمتع بشفافية ورؤية مستقبلية للأحداث التي ستشهدها المكلة، ومنها ما قاله قبيل وقوع الأحداث التي شهدتها المكلة في يوم 27 من ديسمبر 1950، والتي ذهب ضحيتها العديد من الأبرياء الذين تجمعوا في قصر السلطان للمطالبة بتعيين سكرتير وطني للدولة وليس سكرتيرا أجنبيا. البلاء وسط العمامة لي على راس المقدم، انبقت يا قطب قلبي وانفنت يا خير ترتوب، عادها وحدة كبيرة من عطش يشرب من الدم.

أعزائي أهلا بكم من جديد. ومن المعروف عن الشاعر بحريز أنه حين يدخل مدارة الشبواني يتميز بصوته الحاد وبنبرته المميزة. وقد رفد الشاعر بحريز الشعر الشعبي الحضرمي طوال حياته التي امتدت لأكثر من 80 عاما عصارة خبرته في الحياة. فتميزت أشعاره من مساجلات في مدارة الشبواني وقصائد امتازت بالتنوع والثراء في المفردات والعبارات وبصور جميلة ورائعة من الصور الشعرية تجلت في حكم وأمثال صاغها لنا، ومنها على سبيل المثال للحصر: دنيا الندم والوقت حيله، حتى ضحكه دي الدنيا وحتى بكيه، حتى غره وحتى رجع حياته رذيلة، وحتى سايره من حيث لاجيت ترضيه. وقوله أيضا: الناس حد فضة وحد معدنهم شخص ذهب، وحتى نكباني وحد مثل العطب لي ما يحور.

Cine. سكة يعقوب. تعد سكة يعقوب من أقدم معالم مدينة المكلا، حيث يتجاوز عمرها 70 عاما، وسميت باسم الشيخ يعقوب بن يوسف العباس الهاشمي. وحينما وفد هذا الشيخ إلى المكلا كانت بلدة صغيرة لا يوجد بها سوى أكواخ الصيادين، وبنيت سكة يعقوب سنة 1950 ميلادي في عهد السلطان صالح بن غالب القعيطي. واحتضنت سكة يعقوب طوال تاريخها مقرات الأندية الرياضية، ومن هذا المقر كانت فرقة برادم المسرحية تمارس بروفاتها.

الأعزاء المستمعون، سعدنا بلقائكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم، وحتى يتجدد اللقاء بإذن الله تعالى هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أميرة العشاق برنامج تعده للإذاعة منى هادي تقدمه مروى السفرة يخرجه هندسة صوتية

غادلت وما لك من تنادى عذر والله ولا وليت يا غصن الزحراوي متغدر مال العوادل وما لك من تنادى عذر والله ولا وليت يا غصن الزحراوي متغدر.

بين بعد العقل مثالي في خمرات الشهر والرأس لك وصيت يا ابن ذي حضراوي في الدمر دسمين بعد العقل مثالي

يا قلب كم بديت صاريك كفاك الدهر وغفاك ما صاريت يا غصني ذي حياة غاوي بالطمع نعم يا قلب كم بديت

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: Я бой ба. А бой. أروى. تعالي تعالي تعالي تعالي بالله كشف الصور دي.
1: يا قلبي وادي وحصل لصاحب هذه الأسنان وحصل له.
0: يا بوي وحصل له. قولي ولقى بنفسه وحصل له ما ولقى بنفسه. شفتي أسنانه كيف مكسرة سودة منعتلة. يا دي عارفة بسبب وادي. بسبب القات. القات.
1: طيف. كله ده اللي في الصور دي لقاه القات.
0: يا بوي القات يلقي شكله أكثر من كده يا أختي أكثر. شوفي وا مكتوب هنا القات يسبب سرطان الفم. ودي شوفي من اخطر اضرار القات على الفم وين بالله عليش لياك سرطان في يتمك بتوكل وا عادك
1: شي
0: بتموت
1: مكتوب عاد هناك
0: وا مكتوب
1: ان القات يسبب ظهور افات فمويه بيضاء.
0: ايوه معناته وا
1: مدري بس اسم
0: عرفونا بواي
1: عرفونها بالطلاوه
0: طلعوة.
1: وهي تزايد مفرط في سماكة الغشاء المبطن لجوف الخد وتصنف طبيا كآفة ممكن تتطور إلى سرطان. يعني في أمراض مش سرطان مباشر لا في أمراض تبدأ بعدين تتطور لسرطان كما هيدي اللي قالوا عليها اللي هي إيش الطلاوة هيدي
0: طلاوة أبت الحلال صبري عني أنا بزيدش من الشعر بيت
1: هاتي
0: شفتي القات هودة
1: اللي أخضر ده
0: اللي يسبب هودة المشاكل في اللثة شفي منها يعني يحصل فيه انقباض وضمور للثة يخليها تتراجع عن الأسنان
1: يعني بعدين بتسقط الأسنان
0: معشي بقت تفتفت
1: هودة أيوه شوفيها وده برضو يسبب انكشاف أعناق الأسنان وتسوسها وحساسية شديدة وألم.
0: سمعي انت بعد تقولي لي اعناق الاسنان
1: يعني
0: لي كلام واضح كده عشان افهمه
1: بدايه السن اللي عند اللثه
0: يعني فوق
1: دي فوق
0: اللي اللثه ماسكته
1: ايوه بالضبط
0: ودا اعناق الاسنان يقولون له يا بوي شيء ما اعناق الاسنان لا الا تسوس شي فيه هودا وانت لا تقولي له اعناق
1: هم كانوا هو كده في التوعيه حتى تصور شو قدام ايش مكتوبه
0: يوبو. يعني هي الأعناق هي اللي تسبب التسوس من هود الشق تسوس
1: لا كل الأسنان تتسوس من هود تتسوس بعدين يعني يدحب يمشي يصير لا باقي الأسنان
0: إذا كل علة يا بنت الحلال وابوها معاذ البرد
1: الله
0: بوها القات
1: صح الله قال كل علة وابوها البرد مدحين
0: لا مدحين إلا القات يا خلق الله بتعدوا عن القات
1: ما أبغى
0: حد من يحلش أنت خزن
1: لا
0: ما حد
1: فول
0: مشي في خزن منها ود عمي ود عمي كل يوم شد قملان ودروسه سودة
1: واليوم يتكلمون تفتفون كده من ركيه
0: وتفتفون لا حتى خزوة وتفتف قدامش وشد قملان يعني بحد الليلة
1: احيانا نشوف مثلا مقاطع من مخادر ولا سهرات في النت في اليوتيوب نحصل سهرة محسنها الرجال يشترحوا والناس يشترحون كل شيء يظهر ليش واحد بشدقه يخبط الرصة كلها
0: يوبو شفيني ود عمي بطريقة غير مباشرة بدق له
1: دقيته
0: بقول له شفت منظر
1: بصور هندير خلي يشوفها مش
0: منظر بصور بوه وكما بصوره بخليه يتعقد من أسنانه قد بوها
1: ده منظر مش حضاري قدو
0: هذا
1: يؤدي مشاكل في الأسنان
0: والله شيء يا خلق الله بتعدوا عن القات ولا تخلوني يدمر أسنانكم صدق
1: ايوه بيجعتها نجعف

0: الصوت حضرموت ونقرأ على حضراتكم نشرة أخبار الجمعة. معكم في هذه النشرة عوض سالم نبيع وهذا مجلس هون. عضو المجلس الوصي محافظ حضرموت يلتقي مقدمة قبائل الخمو ويشيد بأدوار الوطنية ويؤكد أهمية توحيد الصف. الخنبشي يبارك النتائج المشرفة لطلاب الثانوية العامة ويشيد بتميز ابن حضرموت. رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة البريطانية تطورات الأوضاع الوطنية والإقليمية. الوكيل الجمهوري يبحث مع إدارة مستشفى 24 أبريل العسكري سبل تطوير العمل والخدمة الطبية. جمعة مباركة على الجميع. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بمقدمة قبائل الحموم في إطار اللقاءة الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية والقبلية وتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت وأبنائها. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالشأن العام والتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بمجلسهم في تعزيز الاستقرار ودعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات وبما يخدم تطلعات أبناء حضرموت ويحفظ مصالحهم. وأشاد عضو مجلس القيادة الخنبشي بالأدوار الوطنية والاجتماعية التي طلعت بها قبائل الحموم وعرف عنها من مواقف مسؤولة وسمات فعالة في خدمة حضرموت والحفاظ على أمنها واستقرارها، مؤكدا أن القبائل الحضرمية تمثل ركيزة أساسية في النسيج الاجتماعي وشريكا أصيلا في دعم جهود السلطة المحلية وترسيخ قيم التماسك والتأخي. كما أكد أهمية توحيد الصف وتعزيز وحدة الكلمة وتغليب المصلحة العامة والابتعاد عن كل ما مشان تعميق الخلافات أو الإضرار بالنسيج الاجتماعي، مشددا على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع أبناء حضرموت ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والمدنية والعمل بروح المسؤولية والشراكة بما يحفظ حضرموت أمنها واستقرارها ومكانتها. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي النتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، مشيدا بمعاكسته هذه النتائج من مستوى مثمر أو متميز وقدرات علمية رفعة يتمتع بها أبناء حضرموت ومبذلوها من جد واجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية. وهناء المحافظ الطالبين فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلا النموذجية للبنين من مديرية مدينة المكلا، وأحمد سالم عبد الله عبد الحميد من ثانوية سؤون النموذجية للبنين، واللذان حصدا معدل تفوق بلغت قيمته 99.88% في القسم العلمي. والطالبة شهد صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية الرائدة قدرية عبد الصادق بوزير من مديرية غيل بوزير لتحقيقها 779 درجة أو 779 درجة وبمعدل 97.38% في القسم الأدبي، متمنيا لهما ولجميع زملائنا مزيدا من النجاح والتفوق في مسيرتهم العلمية المقبلة. وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن تحقيق طالبين من أبناء المحافظة مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية يمثل مصدر فخر واعتزاز للقطاع التربوي والتعليمي في حضرموت ويوصل ما تزخر به المحافظة من طاقات شبابية واعدة وقدرات علمية قادرة على المنافسة وتحقيق الإنجازات على مستوى الجمهورية. وأشد المحافظ بجهود أسر الطلاب والطالبات والمعلمين والكوادر التربوية والإدارات المدرسية ودورهم في توفير البيئة التعليمية المحفزة للتميز، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بمواصلة دعم قطاع التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية باعتبار التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل حضرموت. التقى رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني أمس الخميس سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن عبد الشريف لمناقشة المستجدات والتطورات على الساحتين الوطنية والإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشاد رئيس المجلس بمستوى العلاقات الثنائية بين اليمن والمملكة المتحدة، مثمنا المواقف البريطانية الداعمة لليمن والشرعية الدستورية وما تطلع به المملكة المتحدة من دور في مجلس الأمن والمجتمع الدولي تجاه اليمن وإدانتها للهجمات الحوثية الإرهابية التي تصادف المدنيين وتهدد الملاحة الدولية والبحر الأحمر ومضيق باب المندب. استعرض البركاني مجبر الأوضاع في البلاد وما خلفته جرائم ميليشيات الحوثية الإرهابية من تداعيات كارثية طالت كافة مناح الحياة وإثقلت كاهل المواطنين في ظل انتهاكات حوثية متواصلة للحريات والحقوق في المناطق الخاضعة لسيطرتها. وأكد أن ميليشيات الحوثية الإرهابية لا تزال تنفذ مشاريع وأجندة إيرانية تستهدف أمن اليمن والمنطقة دون أي اكتراف مما تسببه عن هذه الأعمال الإرهابية من تفاقم في معاناة الشعب اليمني وما تلحقه من أضرار بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وحركة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن كل جهود السلام والمفاوضات التي جرت خلال السنوات الماضية اصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. بحث وكيل محافظة حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهوري مع نائب مدير مستشفى 24 أبريل العسكري النقيب الطبيب حسين المسلم أوضاع المستشفى ومستوى العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين. وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس شعبة الخدمات الطبية العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية النقيب الطبيب حسين عبدون عددا من الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء الإداري والطبي والخدمي وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ومناقشة الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجتها. وتطرق اللقاء للاحتياجات التشغيلية للمستشفى وأهمية متابعة توفير الميزانية التشغيلية اللازمة إلى جانب اعتماد موازنة مخصصة لعلاج منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بما يساعد على توفير الأدوية والمستلزمات والخدمات العلاجية الضرورية. وأكد الوكيل الجهوري أهمية تعزيز التنسيق بين إدارة المستشفى وشعبة الخدمات الطبية العسكرية وقيادة المحافظة ورفع الاحتياجات والمقترحات إلى الجهات المختصة بما يسهم في معالجة الصعوبات وتحسين مستوى الأداء والخدمات الطبية. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم حزمة من المشاريع والبرامج الشبابية والتنموية بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء رحب الوكيل بعلوي بممثل المنظمة مشيدا بالتدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها رحمة حول العالم في حضرموت منذ افتتاح مكتبها بالمحافظة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم جهود المنظمات العاملة في المجالين الإغاثي والتنموي وتذليل الصعوبات وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع التي تستهدف الشباب وتعزيز قدرتهم. وناقش اللقاء فرص التعاون والتنسيق بين مكتب الوكيل والمنظمة بما يسهم في تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات الشباب والمجتمع مع التركيز على موائمة خطط المنظمة الإغاثية والتنموية مع الأولويات المحلية ودعم برامج تمكين الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص مشاركتهم الفعالة في التنمية وسوق العمل. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية بما يضمن توجيه التدخلات نحو القطاعات والفئات الأكثر احتياجا وتحقيق أثر تنموي مستدام يعود بالنفع على الشباب والمجتمع في المحافظة. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضرتكم نشرة أخبار الجمعة. لكم في ختام جميل التحايا معني من إدارة الأخبار سالم أحمد محروس من الرقابة الرئيسة في البث المباشر هنا من الاستديو مخرج فترة الجمعة عبد الحكيم هزاع. شكرا لكم إلى اللقاء.
1: إخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية

الله صوت حضرموت في 32 دقيقة سنقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج بريد المستمعين. حتى ذلك من الحين نبقيكم مع اغنيتين اثنتين. الأولى لعبد الله سالم مخرج يغني من الحن محمد علي عبيد مالو نهر السلام، والثانية عز الناس لمحمد سعد عبد الله. نبدأ أولا بالفنان الراحل عبد الله سالم مخرج مالو نهر السلام.

0: مقوف البالة
1: الفضل والرماع والذهب والغش حاله كذب والغش حاله كذب.

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد.
0: لا يستقيم الحب إلا على ساقين، ساق الاهتمام وساق الاحترام.
1: فإن فقد أحدهما فهو حب أعرج متخبط الخطى.
0: وأهلا بكم أصدقاء البريد.
1: مرحبا بكم صديقات البريد.
0: على المحبة من جديد، نلتقيكم هذا الأسبوع في لوحة محبتنا وصداقتنا الأسبوعية الأثيرية بريد المستمعين.
1: وتحية وسلامة،
0: تحية وسلامة،
1: ومرة أخرى،
0: مرة أخرى،
1: أهلا بكم،
0: مرحبا بكم،
1: مع النغمة الطيبة
0: والكلمة الطيبة
1: والغنوة المعبرة.
2: صديقتي بحبل جرال

0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد
0: من محافظة شبوة، نبدأ أولى مساهمات الأصدقاء والصديقات لهذا الأسبوع مع صديقتنا العائدة إلينا من هناك بعد غياب دام، مرام الشبوانية، التي في مساهمة عودتها إلينا تقول:
1: بين العقل واللسان علاقة عكسية،
0: فكلما كان العقل صغيرا أصبح اللسان طويلا،
1: ومن يعشق روح الأنثى لم يعشق إلا واحدة فقط،
0: أما من يعشق وجه الأنثى فلن تكفيه إناث الأرض جميعا.
1: وشكرا،
0: شكرا كثيرا لصديقتنا العائدة إلينا بعد غياب دام من محافظة شبوة، مرام الشبوانية.
1: آمنينا يا صديقتنا مرام أن لا تغيب عنا.
0: ومن صديقتنا مرام الشبوانية أصدقاء وصديقات البريد، إلى صديقنا العزيز الغالي من غيل باوزير محمد طائع،
1: الذي يقول في مساهمته لهذا الأسبوع:
0: عندما تم الأظافر نقوم بقصها وليس بقص أصابعنا،
1: وعندما تكثر المشاكل يجب علينا قطع مشاكلنا وليس علاقاتنا.
0: كلام سليم يا صديقنا من غيل باوزير محمد طائع، وشكر لك.
1: وفي مساهمته لهذا الأسبوع يقول صديق دوحة محبتنا وصداقتنا الأثيرية الأسبوعية بريد المستمعين فائز عبد الله بن حمدان من فوة غرب المكلا، يقول:
0: في الأمس عبرة،
1: وفي اليوم خبرة،
0: وفي غدا تصحيح الخطوة،
1: وهذا هو حال الدنيا كما يقول صديقنا الدائم المثابر من فوة غرب مدينة المكلا، والذي يواصل مساهمته قائلا:
0: لن يخرج من البرتقالة سوى عصيرها مهما ضغطت عليها.
1: وكذلك الإنسان كما يقول صديقنا فائز، كذلك الإنسان لن يخرج منه عند الأزمات إلا ما تربى عليه.
0: ثم يقول صديقنا فائز بن حمدين، يقول:
1: بعض الناس كالعطر المقلد قد تعجبك رائحته لكنه لا يدوم طويلا،
0: وبعض الناس كالأوطان فراقهم غربة،
1: وبعض الناس كالأرواح فراقهم ممات،
0: وآخرون كالأمراض فراقهم حياة.
1: ويختتم من فوة غرب المكلا صديقنا الدائم المثابر أبو عبد الله فائز بن حمدين، يختتم مساهمته لهذا الأسبوع يقول:
0: من لديه صديق يملأ حياته بالسعادة والفرح يحتفظ به.
1: فالحياة كما يقول أبو عبد الله، الحياة لم تعد كما كانت، الأوفياء منها رحلوا وحافظ الأسرار قلوا،
0: والحاسدون كثروا. وسلام على كل صديق وفي صادق الوعد.

0: أصدقاء البريد
1: صديقات البريد
0: منطقة فوا غرب المكلا. تقول صديقتنا انتصار في مساهمتها لهذا الأسبوع، تقول:
1: الطفل في عمر 3 أشهر يمكن له أن يشعر بشجار والديه أمامه ويتأثر نفسيا.
0: لذا كما تقول صديقتنا انتصار، لا ينبغي للوالدين أن يتشاجرا أمام طفليهما بأي حال من الأحوال.
1: وتختتم صديقتنا انتصار من غرب المكلا مساهمتها لهذا الأسبوع قائلة:
0: الأمنيات أمور يريدها المرء بشدة وينتظر أن تتحقق بفارغ الصبر،
1: ولكن هل من العقل والمنطق أن نتذمر وننزعج لأن أمنية ما نريدها بشدة ولم تتحقق؟
0: ثم تجيب صديقتنا انتصار على تساؤلها هذا، تقول:
1: ما من شك أننا كلنا نتمنى، ولكن ما من شك أيضا أن الأمنيات تختلف بل وقد تتعارض مع بعضها البعض. ولو أوكل الاختيار إلينا لأفسدنا دنيانا وربما ديننا ولأضررنا بأنفسنا من حيث أردنا الإصلاح.
0: صدقتي صدقتي يا صديقتنا انتصار من منطقة فوا غرب المكلا، وشكرا لك.
1: أيها الأصدقاء،
0: أيها الصديقات،
1: لمن لا يعرف منكم شيئا عن مدينة غيل باوزير، إليكم فيما يلي هذه المعلومات المفيدة عنها والتي بعث بها إلينا ابنها البار الكادر الإداري المالي الكفو، صديق برنامجنا الدائم المثابر من مدينة الصداع، أبو محمد أحمد فرج باحريش، الذي يقول:
0: غيل باوزير اسم مكون لفظين، الغيل وباوزير، والغيل في اللغة تعني الماء الجاري على وجه الأرض أو كل واد فيه عيون تسيل به أو به شجر كثيف ملتف.
1: وأجمالا كما يقول صديقنا أحمد فرج بحريش، نجد غيل باوزير تحتوي على كل هذه المعاني،
0: فهي المنطقة التي تكثر فيها العيون والمياه الجارية عبر جداول الفرات ذهبان والحرث وغيرها من الجداول،
1: كما توجد بها مجموعة من الوديان الصغيرة وروافدها المنتشرة حول المدينة مثل وادي خضيرة ووادي شقيب وغيرها من الأودية الأخرى.
0: أما الجزء الآخر من اسمها المركب وهو باوزير، هو لفظ لاسم القبيلة التي ينتسب إليها الشيخ عبد الرحيم بن عمر باوزير مؤسس مدينة الغيل،
1: وهو أي الشيخ عبد الرحيم بن عمر بن محمد باوزير مؤسس هذه المدينة كما يقال.
0: جاء إليها عام 706 هجرية حسب ما علمنا من كتابات مؤرخي غيل باوزير والذين ذكروا في كتاباتهم التاريخية إنه تزوج على إحدى كرايم آل بعنس القاطنة في القارة، قارة بن محركة، وأنجبت له سعيدا وأحمدا وعثمان، وبذلك أصبحوا العوابث أخوال آل باوزير في مدينة الغيل.
1: وذكر الكاتب الأستاذ سامي محمد بن شيخان في كتابه نفحات وعبير من تاريخ غيل باوزير الطبعة القديمة صفحة 24، يقول عن غيل باوزير:
0: عند قدوم الشيخ عبد الرحيم بن عمر إلى الغيل لم تكن توجد بها أي تجمعات سكانية بمفهومها الصحيح، ولكن كان يوجد بها مجاميع من البدو الرحل، وهؤلاء هم بادية الغيل من آل الحاجي والعوابثة والشعاملة والعصارمة وآل السباعي وآل الحباني.
1: وشكرا كثيرا جما لك يا صديقنا من مدينة الصداع بغيل باوزير الكادر الإداري القدير، كفاءة وكفاية إدارية ومالية أبا محمد أحمد فرج باحريش، على هذه المعلومات المعرفية من تاريخ مسقط رأسك مديرية غيل باوزير، ودمت بخير يا

0: الأصدقاء البريد
1: صديقات البريد،
0: شكرا مع التحية للأصدقاء والصديقات
1: من غيبة وزير سعيد عبد الله بن فضل،
0: ومن جول الشفاء بالمكلا جهان سعيد،
1: ومن منقد الشرج بالمكلا خالد جنزل،
0: ومن مدينة الشحر علي عبد الله المعلم،
1: ومن حي السلام بالمكلا عبد الرحمن بن علي الحاج،
0: ومن الشحر سعاد الزبيبة مريم،
1: ومن الخيصة مكلانا عمر سالم الخنبشي،
0: ومن أم اليتامى الأسعى سعاد الزبيبة الشحر نادية علي خميس،
1: ومن مدينة روكب الساحلية منعم عبد الله بن سالم.
0: رسائلكم وصلت،
1: وانتظروا بث مساهماتكم في حلقاتنا القادمة إن شاء الله تعالى من بريد المستمعين.
0: أصدقاء البريد،
1: صديقات البريد،
0: مستمع البريد،
1: مستمعات البريد،
0: شكرا لكم لأنكم كتبتم،
1: وشكرا لكم لأنكم استمعتم.
0: على المحبة التقينا،
1: وعلى المحبة نفترق،
0: على أمل اللقاء بكم على المحبة أيضا في حلقة الأسبوع القادم من بريد المستمعين إن شاء الله تعالى.
1: سعيد علي الحاج الأعداد والتقديم،
0: ولا صالح السفرة التقديم،
1: أسامة عمر جابر التسجيل والإخراج.

أكبر الله أكبر

0: أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا وصدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة أنت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخل في الميعاد برحمتك يا ارحم الراحمين اخوة الايمان رفعنا على حضراتكم اذان صلاة العصر بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها هذه المكلا صوت حضرموت

عاش جزيل العطاء نرجع ولا يدي خليه.

حاشا جزيل العطاء نرجع والأيدي خلية سبحان ربي وجل جوده فضله شمال يا أصحابنا للبرية ولا لجوده مثال بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في ساعف قام بطال نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف سبحان ربي وجل جوده فضله شمال يا أصحابنا للبرية ولا لجوده مثال بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع

حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خلية سبحان ربي وجل جوده فضله شمال يا اصحابنا للبرية ولا لجوده مثال بنطلب الله لي منه إله الشكية يصلح جميع العمال عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنية فيها الشفاء للعلال نمشي على منهج التقوى مع صدق نية في سعف قام بطال نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصال بلا عنا ربي فاس كنا الجنان العليا ندخل كما

0: وعندنا لو محال والفين صلوا على المختار خير البرية ما ثغر جوده طال.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار التعليم.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: إذاعة المكلا تقدم.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله السيود. إخراج خالد أحمد عامر. إشراف عام أفراح محمد جمعة خان.
1: إنتاج إذاعة المكلا 2019.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، في حلقة جديدة من رحيق العمر، وضيفنا هو الأستاذ حسين عبد الله الجيلاني، الباحث والمؤرخ المعروف. نغوص معه في سيرته ومشوار حياته وتقلده لعدد من الوظائف منذ عام 1958 للميلاد في المجلس العالي، أو ما كان يعرف بمجلس القضاء الأعلى في عهد الدولة القيطية، متدرجا في عدد من المهام في مراحل مختلفة من تاريخ البلد. والأستاذ حسين الجيلاني باحث ومؤرخ لكثير من الأحداث التي عاصرها في المكلا والشحر في مختلف المراحل السياسية والتاريخية، ومنها اهتمامه بجمع التراث الشعبي، إضافة إلى ترأسه لأقدم منتدى ثقافي واجتماعي في المكلا. وهناك خفايا ومعلومات يكشفها الأستاذ حسين الجيلاني في هذه الحلقات من رحيق العمر، تكاد تكون منسية من تاريخ المكلا. فإلى رحيق العمر مع الباحث والمؤرخ حسين عبد الله الجيلاني.

0: أيوب أنا أتذكر ورد في أول تسجيل أمام رئيس الجمعية الرياضية، كل كشف كل الرياضيين قدموا كشوفات أسماء الرياضيين عندهم، طلع بالصدفة هكذا مرتين، طلع في كوكب مكلة وطلع في كوكب الشهر، نحن قدمنا على أساس لعبنا يعني، طلعوا ده لأصحاب ال فاستدعى رئيس النادي رئيس الجمعية الرياضية هذه بعد ما كيف هذا طلع بغى معاه من قال له قلت مع أصحاب الشهر يا شيخ عبد الكريم البارحين رئيس النادي يعني
1: كوكب المكلة
0: كوكب المكلة والله أثنى عليه، أنا كنت موجود يعني أثنى عليه هذا قال له أنك وفي يعني بارك الله فيك أنك وفي يعني على كل حال أصحابنا طلعوا على أساس أنه يمكن يرغب عندنا هكذا قال لا بغيت مع أصحاب الله وقع مع أصحاب السحر يعني. فكان أيوب وفي مع النادي والنادي هذا وفى وأضاف
1: النادي قدم لأيوب الكثير يعني ساعدوا يعني في الاستقرار
0: في ساعدوا في الاستقرار نعم كنا يعني نبحث له عن عمل يعني إلى درجة أنه يعني عندما نفشل في هذا نعطي له المقهى حق النادي اشتغل هكذا من أجل أن يعني يدر له
1: المقهى اللي كان فيها السيد عبد النعيم
0: كان فيها السيد عبد النعيم نعملها له هذه. وأتذكر أنه جاني وأنا في 83 أيوب الله يرحمه وقال لي أنا حبيت أنا نطلب المقهى هذا نشتغل مشان كنت قاعد هذه من عمل الأسماك من جمعية الصيادين تقاعد يعني من العمل هذا كان عمل بالأجل اليومي يعني بتعاقد يعني وقيت وكدوا نادي سمعون قايم فقال أيضا طلبت بالمقهى هذا وما أعطوني المال ما أعطوك يعني أنت يعني مفروض أن الشهر كله تكافئك يعني المهم يعني ما أنا داري كيف الهيئة الإدارية هذا سمعت كلام أيوب بس فقلنا يعني ان شاء الله يعني بان فعرفنا بمحمد علي شماخ وشرحت له يعني قصة ايوب هذا المجاة من افريقيا
1: هو يعني لما جاء من افريقيا يعني
0: جاء طالب علم
1: طالب علم
0: جاء طالب علم يعني
1: وبيرجع الى
0: بلاد وبيرجع بلاد لانه اخوه قاضي
1: قاضي
0: اخوه قاضي يعني
1: ايش من بلاد في افريقيا
0: في زنبورة عندي زنبورة زنبورة هذه يعني. فاستحوت الكرة ويش شعر هكذا حصل الشيخ عبد الرحمن بكير حصل
1: استحوت الكرة هل جاء جاهز للشهرة كرياضية هل سبق
0: لا لا لا لا أبدا لا أبدا لا يعني كما يقول أيوب هذا أنه زادت الديون وتوقف الصرف توقف الإرسال من أخوه توقف الصرف يعني و اضطر الديون عليه تكاثرت ف اضطر يجيل الشهر هكذا ويعرف اسر من افريقيا هناك من الشهر ترتاد افريقيا في منطقته

0: يعني عرفناه يعني هذا وقلنا له هذا رجل ضحى معنا ضحى مع البلد ضحى بأهله يا محمد. كنت أنا مستقل يوم في دار المحافظة يعني قال يلا بس 8000 قلنا 8000 أعطانا هلا سائل يعني أما نادوا هذا بحس سواتي أتذكر يعني في هذا ال فأيضا تبنى النادي هذا زواجه وهذا وتأمين يعني كنا ما في كل ال
1: هو أول منصور أحمد أحد
0: منصور عبد أحمد نعم
1: عبد أحمد هو له فضل كبير
0: أيوة سيدي نعم منصور عبد أحمد له فضل يعني هذا حقيقة
1: يعني
0: أيوة سيدي كان يعني كان اعتبره قال له اعتبرنا أبوك يعني
1: إيش هذا منصور عبد أحمد
0: منصور عبد أحمد كان سيدي هو رئيس النادي رئيس مؤسس نادي الكوكب المؤسسين
1: الكوكب الصباح
0: أيوة ورجل ميسور الحال ورجل طيب جدا يعني الله يرحمه يعني. الله يرحمه من تولى رأس النادي أكثر من مرة يعني يعني حاله المالي وضع المالي الطيب هذا يعني تأمحنا بالكرات هذه وبالأدوية وبكل ما تأزم يعني حلت علينا أزمة يعني فاكتشفوا هذا يعني من خلال التمارين اللي يلعب فيها عند الرباط وهنا عند الرباط كانوا يلعبون في المسيات العصرية اكتشفوا هذا الرياضيين هذا القدامى اللي المسجاي الملاحي
1: المسجاجي
0: السبيت المسجاي عبد الله المسجاي وايضا سبيس حليل
1: وايضا سبيس حليل اللي كان حكم
0: سعيد عبد النعيم سعيد سبيس حليل كان حكم نعم ما شاء الله عليك هذا سعيد عبد النعيم هذا يعتبر رياضي يعني بطل الخمسينات يعني والاربعينات هذا المهم يعني خلصنا من هذا التكريم هذا اللي حصل له
1: لا لا يعني انه انت تقول لي سبيس حليل والمزجاجي كانوا هذول يعني كانوا في البداية كانوا يلعبون مع أيوب في الحواري
0: كانوا يلعبون لهم كانوا مشاهدوني مشاهدون في قاعدة دائما هذه الحواري هذه فيها خلون هكذا الناس يشاهدون العبد هذه يشوفون سعيد عبد النعيم هذا يعني كنت تمرس الرياضة يعني وبرز فيها هذا وتصدر الشهرة هذا يعني خلال الأربعينات والخمسينات هو وأحمد كنسة أبو حسن كنسة فقالوا هذا موهبة حافظوا عليها اكتشفوا هذا أن الموهبة ولدت عند الرجل هذا يعني ما هو لاعب عادي يعني ما تقول جاء لاعب من هناك ولا هذه فاستمر يعني احتضنه منصور ناصر عبد أحمد وجلسوا عنده في البيت هكذا يعني فترة طويلة هذا حتى حلول الزواج في عام 70 بعد زواجي يعني بعد في عام 71 كنا احنا في السجن يعني هذا قام النادي بما يلزمها من كل ما يلزم أيوب هذا في الزواج هكذا وما قصر يعني و يعني وصرح أيوب في كتابه البنبريك وقال انه في ناس قالوا انه يعني نادي الكوكب يخفي الرسائل اللي تاتي من اهلي يعني انا اكذب هذا الكلام ابدا الرسائل كلها توصل لي هذا تبعا يعني
1: توصل لك
0: توصل لي هذه يقول
1: توصل له
0: توصل لي تبعا هذا وما يخفي شيء النادي هذا ولا

0: كيف يعني؟
1: بعد ما رسالة جاءت هذه حق الشيخ عبد الرحمن كير، في رسالة يوم استدعاني الشيخ عبد الرحمن كير نحن في المحكمة، وقال حسين عبد عندنا يعني محامي ولا كاتب عرض حالات ولا صاحب علماء اسمه أيوب جمعة.
0: لا
1: ايه وش الموضوع يعني؟ وهو كل يوم الشيخ عبد الرحمن هذا ينزل الصفنة الرياضية، الصفة الرياضية في كل صف هذا هو ذكر مستمر يعني. يعني قلت لها اعتقد تكريم يعني. قال لها رسالة من اخوه بغير من تجمل معه، التقيته في مكة في المطعم الإسلامي هذا، اذا تعرفت عليه هاتوا انا بسفره هذا على يدكم، ظروفه صعبة ما بعمل له السفر هذا. قرأنا رسالة بختصر بختصر لك الموضوع، بادر النادي هذا بالزواج، كنا احنا على تحضير زواج حقه بادر.
2: والرسالة بلغ بها ايوب ان هذه جت رسالة من
1: ايوه بلغ بها يعني تزامنت في نفس الوقت هذا يعني حركة استنفار وحلول الزواج يعني.
2: يعني كان النادي متحفظ يعني على ايوب يعني خايف انه يسافر.
1: انا اقول لك نحن حنحضر يعني
2: نحضر
1: متى بتخلص الغرفة حق النوم، متى بتخلص الفرس، متى بتعمل الحصير، متى بتعمل هذه يعني. هذه الظروف يعني بعضهم يفسرون على اساس انه يعني اخر فنحن يعني بعد ما خلص تم الزواج بعدها بستة اشهر او سبعة اشهر الزواج جاهز، كل شيء جاهز يعني عند ما في مانع يعني بترك تشوفها لك هذا من حقك يعني. وراح هذا وما اخذ ثلاث اسابيع هو ظاهر قابلهم بريق قبل ما بتيت بيت هذا وال يعني زار هناك اهله هذا وشافهم.
2: هو شيء كانت السفرية لأيوب في ايام المنتخب وصل للمنتخب اليمن الديمقراطية كان وقابل احد من اهله
1: راح هناك بس مكان مسافة بعيدة كانت وقت الحي صالح كان سفير هكذا يقول لي عبد الله بن عامر مكان بعيد كده يعني بس هذه وملتزم بتدريبات ومباريات وهكذا ما سمحوا له يعني كده يعطونه فرصة في المهم يعني وفى ووفينا شفت وودعناه يعني الى داره ونحن راضين عنه وهو راضي عنه ما ظلمناه ما تعبرنا عليه ما قالها كلمة هذا ان ابدا قال فكوا الطرف الاخر فك علينا دعاية ان نحن نخبي رسائل خايفين لا يروح نفقده بالعكس
2: يعني في كوكب الصباح هذا وبعد نادي سمعونا
1: لا كوكب الصباح لا نادي سمعونا
2: نادي سمعونا
1: لا نادي سمعونا نادي يعني الفريق الاخر يعني
2: لا فريق الاخر
1: الاخر يعني يقول لك
2: نحن الطرف الاخر
1: الطرف الاخر نقول لك يعني فانا ما نقول لك زيد ولا عمر ولكن اقول لك ان اتهمونا احنا على اساس انكم ما جت رساله شعقناها بالعكس والله معنا احنا لان من شده حبنا له هذه على اساس انه يعني ساعدنا في تكوين اسره ساعدنا في تكوين الأسرة يعني في هذا ال هذا ال وأسفين إن إحنا في آخر أيام بعد ما قدرنا يعني نساعده في يعني حق علاج ابنه.

0: طيب استاذ حسين، في صوره لك تربطك بايوب جمعه؟
1: نعم،
0: يعني اعتقد انها في الستينات او
1: 63، يعني 63.
0: هذا في مكلة او شهر؟
1: لا في مكلة. هذه
0: ايش قصة هذه الصورة؟
1: قصة هذا يتغدى عندي في هذا، كان موجود، كان موجود في مكلة ذاته وتغدى عندي هذا، وكان عندي ايضا اقبال ابراهيم، وخرجنا هذا وكنت لابس حق الدريس، يعني عندنا بجنيد، احمد بجنيد، عرفتوا احمد عبد الله بجنيد جارنا؟
0: ايوه.
1: خرجنا هذا في وكنت لابس
0: اللي صوركم احمد بجنيد،
1: احصل احمد بجنيد يعني. وكان معنا اقبال ابراهيم،
0: اخو اسكندر،
1: اخو اسكندر. هذه
0: وين اقبال؟ يعني في الهند.
1: اقبال في الهند يعني. ف
0: الله اقبال كان في اسكندر، كان من الشهر يعني.
1: اسكندر من الشهر، وبهم الشمله بلا الشهر، مواليد شهر يعني. كان والدهم هذا وكيل حق جمالالا،
0: ابوهم ابراهيم يعني.
1: ابراهيم وكيل
0: شبير ولا
1: يعني
0: شبير؟
1: شبير الا اسم اسكندر يعني. لا يعني اقبال ابراهيم فاضل،
0: فاضل
1: ابراهيم فاضل يعني، كان تاجر يعني في سوق الشهر من الدكان يعني. والدهم ما حصلوا هذا ولا قطعه طرد، اقبال هذا ولا الاسكندر حصل له يمكن قطعه طرد، هذه اقبال ما حصل ولا قطعه ولا متر. جبناه هذا الى احد المسؤولين من الشهر، طبعا هذا مش قبل الشهر، بغينا له قطعه لاقبال هذا، خدم البلاد هذا وخدم الناس وخدم المجتمع هذا. قال ما عادش خلصت القطع. هذا الكلام في بداية التوزيع هذه. وهو طبعا هو مش من أبناء المدينة، من الحامي يا من الديس. قلنا له شكرا، انت عارف هذا الرجال هذا خدم البلاد أكثر مني ومنك يعني.
0: إقبال
1: على إقبال يعني مسكين يعني. ف احنا عجبنا ان هذا اسمه ايوب، انه رجل ملاحظ هذا البنبريك، وقال له هذا شوف هذا الكلام اللي سمعته هذا برا هذا مش صحيح. اصحاب النادي هذا انا ما قصروا معي، اخواني واهلي اعتبرهم، وان احنا نمزق رسائل وان احنا مش عارف ابدا يعني. انا اتذكر لما كنت في رأس النادي جاء عندي قال لي يا اخي انا بغيت بعتزل.
0: انت توليت رئاسة النادي عام كم؟
1: عام جيت انا كنت عام 70 انتقلت الشهر، فقالوا لي انه تم انتخابك نائب رئيس. وسعيد بصالح الرياضي هذا المعروف يعني، سعيد بصالح الرئيس، وفجأة هذا غاب علينا سعيد بصالح اثناء عام 70 يعني، وغادر فجأة هكذا وضعب الوطن دراسته يعني. فاستمريت هكذا مع الأحداث هذه في 71 هذا حق الانتفاضة هكذا، دخلنا السجن.
0: انتفاضة اللي في الشهر،
1: انتفاضة في الشهر هذه، دخلنا السجن هكذا وشكلوا، لقينا الملاحي كده سكرتير ميز الرئاسة، وانا داخل في هذا وشكلوا هذه الرئاسة.
0: بس كان في السجن،
1: السجن يعني أشهر هذه، مش ما هي ما لها بس بعد
0: معك سياسي أو موقفك يعني؟
1: والله لا أدري أنا يعني، أنت ما هي سياسي، أنا توقفت يعني من تقريبا يعني من 68 هذه أنا يعني توقفت بيني وبين نفسي يعني من العمل السياسي هذا، ما قدرت استوعب يعني 68 يعني ما حق هذا جابها الأشطل. ففي حاجة اللي أسمر رأسها هذا
0: سنتحدث عن هذا القصة الآن. أصبحت رئيس النادي،
1: رئيس النادي هذا، ولكنه أيضا هذي بدخولي للسجن هذا يعني خلاص يعني رتبوا غيري يعني، طلعت رأس جديد يعني ما أدري منهم، وأنا غادرت هذا السجن منه تو رأس اليوم كله خلاص يعني، نقل العملية يعني من إدارة الزراعة والأسماك إلى ديوان المحافظة.
0: يعني أنت قلت علاقتك بالك الكابتن أيوب جمعة منذ 58 واستمرت يعني
1: استمرت ما توقفت يعني إلى أن توفي. أنا حضرت جنازة زوجته وزوايا له يعني استمرت عليه من 58 إلى هذا.
0: وهذا كان الصورة كان هو متغدي عندك يعني
1: كان متغدي عندي يعني باستمرار يعني فات بيتي باستمرار يعني كذا ما تقول هذا أنا همزة توصل بينه وبين
0: ولكنك أنت مشجع للنادي
1: وكيف هذه إدارية في غير إدارية
0: كانت مباراة بينهم وبين من؟
1: لا ما أتذكر ما أتذكر أنه كان مقيم كان ممكن مكلقا
0: كان مقيم في ذلك
1: الفترة يعني كان في الشطة مسلحة هذه الفترة هذه وما أتذكر يعني أي مباراة مع إنما هو لبس عند البيت خلاص راسم لأن أخرين للملعب.

0: برنامج حواري يستضيف آلاما حضرمية يغوص في مشوار حياتها وينثر رحلات عمرها. يعده ويقدمه سند بايع شوت. مكتبات ماجد سويدان. تسجيل ومونتاج عبد الله الساود. اخراج خالد احمد عامر. اشراف عام افراح محمد جمعه خان.
1: انتاج اذاعه المكلا 2019.

0: فضلت لا للأونط لا.
1: الرجل الذي قال لا
0: حسن عبدين.
2: بطولة
1: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
1: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
0: ايوه قلت لا، لو هعيش في شقة، لو حلم بجوعي والمخدة كوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويني،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: تحب اكلمك بصراحة؟
3: طبعا.
2: انت بقيت ممل.
3: ايه؟
2: بقيت تزهق.
3: بتولي
2: ايه يا اخي ده؟ كل شوية رفد رفد رفد، ما تشوف لك لعبة تانية تلعبها.
3: بتولي عيب كده يا متولي.
2: عيب عليك انت يا اخي، الدنيا الواسعة دي كلها قدام منك ومش قادر تعيش فيها.
3: ما تنساش ان انا رجل مبادئ.
2: يا عم بطل بقى اعمل معروف، بلاش الكلام الكبير ده، لحسن ما بيأكلش عيش.
3: خسارة، محدش قادر يفهمني.
2: اسمع يا جدع، انت مش وعدتني واكدتلي انك هتبطل رفض؟
3: اه.
2: رجعت تترفض ليه تاني؟ تقدر تقولي ليه بقى؟
3: حاولت يا متولي، حاولت اسمع بتاع قطع الغيار واغش وانصب زيه، حاولت بس ما قدرتش يا متولي.
2: ما قدرتش؟ تبقى عاجز، اعترف انك عاجز.
3: العجز في الشر قوة، حتى دي مش قادر تفهمها.
2: الله الله الله الله
3: الله موجود يا اخي. اسكت بقى، اسكت، اعمل معروف. انا الغلطان اللي صاحبت واحد زيك
2: كده يا فضيل.

0: شفتي يا اختي، شفتي يا حبيبتي، اهو بسلامته ما جاش. شوفي بقالي كام يوم سايبله البيت ولا سأل عن صحة سلامتك
1: ولا حيسأل عني خالص.
0: كده هو
1: عبد الفضيل كده لما يقتنع بعدالة موقفه مفيش قوة في العالم ترجعه.
0: عدلة موقفه؟
1: أيوة يا ماما أنا عارفاه
0: يا أختي، يعني بتحامي عنه قوي، لسه بتحبيه مش كده؟ طيب خلاص، مدام عارفة إنه مش هيجي ولا يسأل عنك ولا يعبرك، روحي له أنتي.
1: أروح له؟
0: آه، عشان يخلصك بالمعروف. خلي عندك مرة واحدة بس في حياتك كرامة.
1: حاضر يا ماما، هروح له وأكلمه.

فضيلة حجازي، فقدت الزوجة والصديق الوحيد والشغل اللي بتاكل منه عيشك وكله. يا خسارة يا عبد، كل البيبان اتقفلت في وشك، الواحد فاضل له مين في الدنيا؟ ايوه، مش فاضل غير اختي وليمة. اسمها وليمة وعمري ما رحت لها وعملت لي وليمة.

مدرسة الفلاحة الابتدائية الخاصة، مطلوب مدرسين من جميع التخصصات. ندخل نجرب بختنا.

0: خريطك اشتغلت بالتدريس قبل كده؟
1: لا
0: لا، امال هتشتغل مدرس ازاي
1: يا فندم؟ انا غاوي تدريس حط النظر.
0: حلوة غاوي تدريس دي
1: بجد، انا ما بضحكش، هواية متأصلة عندي من صغري، من يجي عمري 10 سنين وانا بدرس. تضحك. كنا نطلع بالمدرسة واحنا صغيرين، ألم زمايلي يا فندم واشرح لهم الدرس من الاول وجديد، ما كانوش بيفهموا الا مني.
0: انت ظريف جدا يا سيد عبد الفضيل.
1: غاوية خالص يا فندم. عارف حضرتك لما ما كنتش الاقي حد ادرس له كنت بعمل ايه؟
0: ايوه،
1: ادرس للحيطان والدولاب والسرير والكراسي. ده بيضحك. مرة عطيت الدولاب 3 من 10.
0: ايه؟
1: وكان يزعل ويقعد يعيط عياط.
0: عند خف الدم ورحابة خيال.
1: طب ما كفاية كده يا فندم، هتنهب. يا فندم اللي عنده رحابة خيال يا حط الناظر بيبقى أصلح ما يكون لمهمة تعليم الأطفال.
0: أيوة.
1: لأنه حيقدر يدخل عالمهم ويكلمهم بلغتهم.
0: بالتأكيد.
1: ناهيك بقى من وجود هواية التدريس أساسا.
0: إيه مؤهلاتك إيه؟
1: يا فندم سيبك من المؤهلات، مؤهلاتي اللي قلتها لك دي رحابة الخيال وهواية التدريس، وإن كان ضروري الورق معايا دبلوم تجارة، بس إيه قديم مش من بتوع دلوقتي.
0: جهز أوراقك ويلا.
1: يلا على فين؟
0: هتدرس حساب لسنة 6.

0: دعوقت لهم مولا بروكة.
1: الغايب حجته معاه
0: يا بوي، ورانا مصالة عايزين نشوفوها.
1: زمانها جاي.
0: ايه طيب عاد نستنوها كمان شوي.
1: استحمل، مش انت غاوي؟ بيقولوا الغاوي ينقط بايه؟
0: ينقط بلبدته.

0: عبدو، أنا زعلانة منك. عارف ليه؟ عشان ما سألتش عني. عبدو، كنت فاكر إن حوحشك وتيجي تطمن علي. يصح منك كده برضو.
1: خلاص يا وجيده.
0: خلاص ايه؟
1: مفيش لزوم نعيد ونزيد في الكلام. مادام جيتي بنفسك زي ما روحت بنفسك، نقفل الموضوع لكي صفحه جديده.
0: ايوه بس انا ليه عندك طلب؟
1: طلب
0: اقول ايه؟ بس يا ربي اقول له ايه؟ عايزك تسيبني، مش طلب.
1: ما تقولي يا وجيده، قولي طلبك ايه.
0: طلبي الوحيد.
1: ايه طلبك الوحيد يا ستي؟
0: طلب الوحيد انك.
1: ان ايه؟
0: انك. انك.
1: ايوه. ان ايه ما تقولي؟
0: انك ما تترفدش تاني يا عبد.
1: حاضر حاضر يا وجيده، مش هترفد تاني. في بيضتين جوه، خش اليهم.

0: الوقت فات واصل يا بركة، وديدة ما دياش في ليلتها.
1: يوه مش عارفة بس انا ايه اللي حصل.
0: اباي ما عرفاش كيف اللي حصل ان الوالد عبد الفضيل برم عليها ولحس مخها.
1: لا لا لا مفيش من الكلام ده حاجة خالص، هي ادتني كلمة.
0: طيب يا ابوي نروح دلوقتي ونبقوا نعاودوا بكره.

0: قل لي يا أستاذ عبد الفضيل.
1: نعم.
0: أنت تعرف في الفيديو؟
1: لا، ليه؟
0: أصلي اشتريت فيديو جديد غير الاثنين اللي عندي، ومعصلقين معايا في التركيب شوية.
1: إيه ده؟ عندك فيديوهين ورحت شريت واحد تالت؟
0: كان عندي نظام واحد وثلاث أنظمة، جبت 7 أنظمة.
1: ليه؟ تمهيتك كام؟
0: مهيتي 60 جنيه في الشهر زيك.
1: ما لقيت الأنظمة دي كلها منين؟
0: مش بدي دروس خصوصية؟ بالمناسبة عايز أبعت لك تلميذ قريبي تقويه في الحساب.
1: ابعته.
0: وحتكرمني؟
1: طبعا.
0: يعني هتاخد منه كام في الحصة؟
1: كام ايه؟ انا بساعد الولاد مجانا.
0: ايه؟ مجانا؟
1: ايوه، الناس غلابة، اولياء الامور مش ناقصين ارهاق زيادة.
0: قولي كده بقى، اتاري حضرة الناظر زعلان منك.
1: زعلان مني؟
0: هو ما قالش حاجة، انما انا ماليش دعوة، بس ده اللي انا ملاحظه. يعني
1: ملاحظ انه زعلان مني؟
0: ضروري، اي حد في مكانه لازم يزعل منك.
1: ازاي يعني؟
0: لما حضرتك تبقى مدرس في مدرسته وبتدي دروس خصوصية للتلامذة وتكسب ذهب من ورا شغلك، ومع ذلك ما تفوتلوش حاجة، ما اعتقدش انه حيكون راضي عنك.
1: افوتله؟
0: كلنا زمايلك وكلنا بنعمل كده.
1: انا ما باخدش فلوس، بقولك
0: ما تاخد. ايه اللي حيشك؟
1: حيشني ضميري، حيشني مبدئي.
0: طب بس ما تزعليش قوي كده، احنا بندردش سوا.

0: نعم يا حط نظر، حضرتك بعتلي
1: انا مش عاجبني شغلك.
0: ليه؟ قصرنا في حاجة؟
1: ايوة.
0: ايه؟
1: مستوى تلامذتك غير مرضي.
0: سيادتك قوم امتحنهم قدامي والمية كدب الغطاس.
1: من فضلك يا استاذ كلمني زي ما بكلمك، ما تقوليش غطاس وعوام، احنا في مدرسة.
0: حاطط ناظر، انت عايز ايه بالظبط؟ ما جيبها لي كده على بلاطة.
1: ما بعت لك البلاطة مع نبيل زميلك، ما رضيتش تستلمها.
0: ما اقدرش استلمها يا حاط الناظر، ضميري مش هيسمح لي. انا لا عامل لحد دروس خصوصية ولا حابط فلوس منها ولا حفوت لحد حاجة.
1: يا استاذ حاسب على كلامك، افهم انت بتكلم مين. انت بتطول عليا، بتجرحني.
0: انا لا بجرح ولا بفوت.
1: انت ما تنفعش تكون مدرس.
0: ما حدش ينفع حدي.
1: انت مرفوض نهائي.
0: مش جديدة علينا،

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية، للكرامة سعية، للشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين،
2: مصطفى الشندويل،
3: يوسف حجازي.

0: رحلة الرعاة والمزارعين وجميع الفردة والمعادن. إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم، انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: من أجل ربط المواطن بالمسؤول، إذاعة المكلا تقدم.

شكاوى على الهواء. هذه الحلقة خصصناها الحديث عن الأمن البحري وسلامة السفن في ظل هذه التطورات المتسارعة في كل مناحي الحياة، حرصا من إذاعة المكلة بأن تضع المستمع الكريم عن هذه القضية المهمة وهي الأمن البحري وحماية السفن. فاضطرينا أن تكون حلقتنا لهذا الأسبوع في هذا الملف، وسنناقش فيه بكل استفاضة مع ضيوفنا الكرام دكتور أمير بن عفان المدير العام لهيئة الشؤون البحرية في المكلا حضرموت، والعزيز الأستاذ فؤاد الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة مواني البحر العربي. سنكون معكم في كل تفاصيل هذه الحلقة. نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج البديل 30-2966 نظرا لخروج الهاتف السابق 299 عن الخدمة. تحياتي أنا في بخريبة من الإعداد والتقديم، تحيات العزيزة مدينة باكود من إدارة الإعلام الجديد، تحيات مخرجنا العزيز أسامة عمر جابر. فاصل ثم نواصل.

0: أشعل بقلبي والحشر.
1: عزيزي المستمع السمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع المخرج وأسامة عمر شافر، وكرر التحية أنا في مخريبة أعدادا تقديما تحية العزيزة مادلينا باكون من دارة العالم الجديد. أيضا نرحب بالضيف مجددا دكتور نبيب العفان المدير العام للشؤون البحرية في حضرموت تحديدا في المكلا، والعزيز الأستاذ فؤاد الرباكية نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ومؤسسة البحر العربي مواني البحر العربي. حياك الله دكتور.
2: أهلا وسهلا أستاذ فهيم، تشرفنا بحضور معك.
1: بالعكس حياك الله، نحن نشرف. حياك الله
3: أستاذ وسهلا.
1: أنتوا أعزاء وأخوان قبل كل شيء. دكتور نبيل خليني أبدأ معك. صدر قرار الوزارة من وزير النقل عام 2020 تحدث عن أمن المواني. هنا السؤال، ما هي مدلولات هذا القرار ولماذا تم إصداره؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد جدا بالمشاركة في برنامج شكاوى على الهواء في استضافة الأستاذ القدير العزيز فهيم بخريبة.
1: الله يحفظك.
2: جميل جدا تسليط الضوء على المواضيع هذه، كل ما له علاقة بالموانئ وصناعة النقل البحري والأمن البحري، لما له من علاقة مباشرة وارتباط وثيق مع حياة المواطن. فكل ما استقرت الموانئ واستقرت صناعة النقل البحري واستقرت حركة السفن، نتج عن ذلك وصول بضاعة للمواطن بسعر أقل، وكلما حصل عكس ذلك أثر سلبا مباشرة على المواطن في هذه البلد. موضوع الأمن البحري الماريتايم سيكيورتي هو أهم واحد من أهم مرتكزات صناعة النقل البحري والموانئ، والاهتمام بموضوع الأمن البحري نتج منذ عصور قديمة، وفي القرن الحديث كان أول اهتمام به بعد أحداث سبتمبر التي حصلت في أمريكا، فتم إقرار مدونة دولية لأمن السفن والموانئ في 2002، ثم دخلت حيز التنفيذ في 2004، اسمها المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code. وهذه المدونة اهتمت بأن تكون الموانئ البحرية في جميع أنحاء العالم لابد أن تكون موانئ آمنة حتى تكون حركة السفن إليها تصل بأمان وتغادر بأمان. ومنذ تلك اللحظة والجهود مستمرة في البلد لإقرار لائحة وطنية لأمن السفن والمرافق المينائية في عهد الوزير الحالي الأستاذ محسن العمري معالي وزير النقل. تم إصدار هذه اللائحة وتم تسميتها لائحة أمن السفن والموانئ، وصدرت في هذا العام 2026، وتجري الآن الاستعدادات للبدء في تنفيذها وتطبيقها وتنسيق العمل مع جميع الإدارات، لأن هذه اللائحة المختص بتطبيقها ليس فقط مثلا الهيئة العامة للشؤون البحرية أو مؤسسة الموانئ أو خفر السواحل، وإنما من أجل تطبيقها بشكل صحيح لابد أن تتكاتف جميع الجهود وأن يكون التنسيق عاليا بين جميع الجهات الوطنية الحكومية، ما بين جهات أمنية وجهات مدنية، لأنه بعدم وجود التنسيق لن يكون هناك تنفيذ صحيح لهذه اللائحة.
1: طيب أشكرك دكتور نبيل، سأعود لك. أستاذ فؤاد، كنتم بالأمس في العاصمة المغربية عدن، وكنتم في ورشة عمل تحدثت حول الأمن البحري. دعني أنا يعني أضع عليك سؤال، يبدو لي أنه من ضمن المخرجات لهذه الورشة هو دعم استكمال لجنة وطنية للأمن البحري. تفضل أستاذ فؤاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الأخ الأستاذ فهيم على هذا اللقاء وهذه الاستضافة.
1: الله يحفظك.
3: نعم، والتي تتعلق بالأمن المواني والسفن، وهي بادرة طيبة، وإن شاء الله أن تتكرر هذه المواضيع الحساسة الخاصة بالجانب البحري والملاحي. تمام، كون مثلا محافظة حضرموت لها شريط ساحلي طويل، تمام، وأيضا الموقع الجغرافي لمينا المكلا على البحر العربي والمحيط هنا. طبعا أنا في الأسبوع الماضي كنت في عدن، و أنا ضمن المشاركين في ورشة العمل استكمال دعم واستكمال اللجنة الوطنية للأمن البحري. طبعا هذه الاجتماعات وهذه الورش الفصل يعني من الجهة ومن اللي تراس العمل كلجنة وطنية شاملة للبلاد مش متعلقة بجهة معينة، لأن من خلالها يعني تعلق في جهات شاملة لهذه اللجنة. أول ما وزارة النقل اللي فيها مثلا المواني شؤون البحرية تمام، فيها الداخلية وخفر السواحل، فيها الخارجية أيضا، الشؤون القانونية، الجمارك، العدل، عدة جهات شاملة فيها. أنا فأنا هذه الورشة تمت وصيغت

0: النقل كنا نائبها الوكيل وزارة النقل لشؤون البحرية والمواني في حالة غياب الوزير، والأمين العام للجنة هو قائد خفر السواحل لو بيعد مثلا بالنسبة للاجتماعات والقرارات كلها.
1: طيب.
0: فأنا كل واحد مثلا عطوش تخصص المعين وده.
1: يعني كانت مخرجات كلها يعني تصب في وعاء أنه سلامة السفن والأمن البحري،
0: سلامة السفن والأمن البحري. نعم. هذه هي لجنة وطنية شاملة. وهناك بتشكل بعدها لجان فرعية
1: محافظة.
0: في المحافظات في المواني.
1: المواني يعني اللي هي مدن المواني.
0: مدن المواني نعم.
1: طيب سأقول لك دكتور بيل، يعني المدرورات ومرتزات الأمن البحري وأهميته
2: في الآونة الأخيرة. موضوع الأمن البحري هو ركن من أركان الحكم على الميناء وتقييم الميناء. التأمين البحري مثلا مرتبط ارتباط وثيق في موضوع الأمن البحري، فكلما كان الميناء أكثر أمانا كانت أقساط التأمين البحري أقل، وكلما كان الميناء أكثر يعني أو ضعيف أمنيا أثر ذلك على موضوع التأمين البحري. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، الخطوط النقل الدولية المحترمة ذات السمعة العالية تتجنب الموانئ التي في أمنها ضعيف لأنها تهتم بالأمن البحري. هذا الأمر الثاني. فارتكاز الأمن في الموانئ أساسي، حتى أن كل ميناء في العالم الآن لابد أن تكون لديه شهادة يسمونها بيان، شهادة بيان الامتثال الأمني للميناء، والموانئ تضع في موقعها الإلكتروني أن الميناء حاصل على شهادة بيان الامتثال الأمني حتى تكون وجهة السفن إليها واضحة. فارتباط الأمن البحري بالموانئ ارتباط وثيق جدا، والواقع يشهد بذلك. انظر إلى الموانئ اليمنية مثلا، أو إلى الموانئ الصومالية مثلا، أو إلى الموانئ جيبوتي وغيرها من الموانئ التي تقع على موقع جغرافي متميز جدا. أنت لما تتحدث مثلا عن ميناء عدن، ميناء عدن أفضل ميناء تقريبا في الموانئ جميعها في المنطقة كموقع جغرافي متميز، إلا أن السفن تفضل مثلا الذهاب إلى صلالة في عمان، أو تفضل مثلا الذهاب إلى جبل علي في دبي مثلا. واحد من أسباب ذلك، واحد من أسباب وليس السبب الرئيسي، الأمن البحري.
1: بالضبط.
2: وجود الدولة في هذا الوضع، وضع الحرب، وجود المشاكل موجودة، وجود أعمال القرصنة، هذه كلها تؤثر سلبا على الموانئ.
1: أكيد.
2: فكلما كانت الموانئ، لذلك موضوع اللجنة الوطنية للأمن البحري نص عليه قرار معالي وزير النقل، هو جاء في قرار معالي وزير النقل ويصدر به قرار من رئيس مجلس وزراء، هو الذي يصدر قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للأمن البحري، لأنه لن يكون أمن بحري فقط تقوم به الموانئ، أو أمن بحري فقط تقوم به قوات خفر السواحل، وإنما أمن بحري تشترك فيه جميع الجهات، ويكون مصدر القرار لهذه اللجنة من أعلى يعني قرار له الحكومة، رئيس الحكومة مباشرة، ومن أجل التنسيق الفعال. ثم يأتي بعده اللجنة الأمنية في كل ميناء، نفس القرار حق معالي وزير النقل تحدثنا فيه البداية، أقر أنه لابد أن تكون في كل ميناء تجاري، طبعا نتحدث عن موانئ تجارية هنا، لجنة أمنية في الميناء تكون برئاسة في الغالب رئيس مجلس إدارة المؤسسة، فمثلا مؤسسة موانئ البحر العربي يكون رئيس مجلس إدارة هو رئيس اللجنة الأمنية، ويكون في عضويتها الهيئة العامة للشؤون البحرية، مدير عام الهيئة العامة للشؤون البحرية، مقاهي خفر السواحل، جميع الجهات الأمنية الموجودة في المحافظة. كل هذه الجهود من أجل أن تكون موانئنا آمنة، من أجل أن تكون السمعة دائما في النقل البحري.
1: أكيد.
2: السمعة ركن أساسي من أركان نجاح الموانئ. كلما كانت سمعة الميناء سمعة متميزة، كلما جاءت إليك السفن والخطوط خطوط النقل الدولية وازدهر الميناء لديك، وكلما كان العكس طيب كان أثر ذلك سلبي.
1: دكتور بيل، في ظل المعطيات التي تعيش البلد، يعني بلد في حالة حرب، يعني وأنتم المدير عام الشؤون البحرية تحديدا في المكلا، يعني سؤال يطرح نفسه، كيف تقيم الحركة البلاحية بشكل عام؟ استثناء يعني مش مدينة أو من المكلا، الوضع العام البحري الآن.
2: أنا لكي أكون صادق، هناك تدني كبير جدا في أرقام السفن وفي أرقام البضائع التي تأتي حاليا الآن في الموانئ اليمنية. أثرت الأزمة السياسية أو شيء، أو الأزمة الموجودة الآن في المضايق البحرية سواء كان في هرمز أو في باب المندب، أثرت علينا تأثير مباشر جدا. نحن ما كنا طبعا، لو كانت الموانئ اليمنية وهذه المعادلة الصحيحة أنك

0: الان انت المنافس لك هو مينا جبل علي مثلا, او المنافس لك مثلا مينا موانا يعني داخل هرمز او صلاله, كون هذه المنطقه يحصل فيها الحرب تلقائيا السفن تنتقل الى اقرب مينا لا يحصل فيه حرب,
1: وامن يعني
0: وامن, فاقرب مينا مينا عدن, لكن السفن لم تنتقل الى عدن ولم تنتقل الى مكلا, فضلت ان تذهب الى افريقيا
1: نظرا للحالة
0: اللي تعيشها البلد, وجود القوات الحوثي وهجمات الحوثي يعني وتهديدات الحوثي كان لها أثر مباشر جدا في هذا الجانب. فشوف سفينة قيمتها مئات الملايين تحمل بضاعة قيمتها مئات الملايين تحمل بشر, لن تكون هذه الشركات الدولية المحترمة تأتي إليك ما لم تطمئن أن لديك أمن. هذا الشيء الأول. وإذا أقرت هذه السفن الاتيان إليك سواء كان جانب مثلا فكرك اقتصاديا تقف أمامهم شركات التأمين,
1: هذه المشكلة
0: يعني ترفع أقساط التأمين وتعتبر المنطقة هذه منطقة اسمونها هاي ريسك, منطقة عالية الخطورة, فبالتالي أقساط التأمين شركات التأمين تعيش في هذه
1: الأزمات
0: تعيش على هذه الأزمات, فمباشرة ترفع شركات السفن تقول لك أنا مهما كانت تتبعت إذا تريدني آتي إلى يا تاجر معين, جت تاجر فهو بخريبة جت تاجر فهو بخريبة ويريد مثلا ناقلة نفط تقول له شوف أنا حقي الكلفة كذا وكذا, لكن أحسن حساب أي زيادة في التأمين بتحملها أنت,
1: وفي الأخير تعكس على حياة المواطن,
0: تنعكس تلقائيا على حياة المواطن.
1: طيب سأعود لك دكتور نبيل. أستاذ فهد عطنا عن تفضل بقول أستاذ نبيل, هو سأل ذو شقين, الشق الأول اللي هو شهادة المواني أين تقع من المكلة من ذلك, واحد اثنين, السؤال الثاني هو ارتفاع كلفة التأمين هل أثرت فعلا على عملكم تكمين المكلة؟ تفضل أستاذ فهد.
2: طبعا بالنسبة لشهادة المثال حسب ما شرح الدكتور نبيل, طبعا نحن من المكلة لازمنا يعني بالنسبة لشهادة الامتثال ضائعين منها يعني لحد الآن, بس بقول على أول لابد من الأمن والاستقرار
1: يعني
2: تمام, أيضا شوف المخاطر
1: في خدمات صدفات تقدمونها بصراحة يعني على الظروف هذا المين يعني شبه الشغال,
2: أيوة الخدمات اللي نقدمها وأيضا حتى يجذب يعني بالنسبة البواخر أكبر من مواصفات المينا أكبر من حجم الأرصفة, نحاول نجذب التجار ونساعدهم مشان ليش زيادة النشاط في المينا
1: يعني عملية الترغيب,
2: أيوة ترغيب التجار نعم. طبعا بالنسبة للتأمين نتيجة هذه للأنشطة الإرهابية والمخاطر الموجودة سواء كان قرصنة أو مثلا عمليات إرهابية, أيضا العمليات هذه بالنسبة للقوات الحوثي وما تلا ذلك, أيضا بالنسبة لباب المندب أيضا كل أثر هذا الوقت الحالي, لكن من سابق كذا بالنسبة لنا المينا من الناقل لاندرج هذا ومنها بعد صدرت الدول البحرية وقانون الأمن البحري هذا كله تأثير كله ألماني, فلا بد لنا والمرة الأمن والاستقرار ضروري. طبعا أيضا حتى شهادة الامتثال لا بد أنه يقول لك مثلا جهة أمنية نعرفها واحدة داخل المينا هي المسؤولة مستعدة الجهات,
1: يعني مشكلة شوف أنا عشان أكون صريح معك وأقولها بصراحة يعني من المكلف فعلا في عديد من الجهات اليمنية هل بعكس أثره سلبا عليكم؟
2: بالنسبة لنا من ناحية الامتثال يعني شهادة الامتثال يعني يقول لك هات لي جهة أمنية واحدة
1: نتعامل معها
2: ما أنت شيء تعدد
1: لهم فعلا يعني هل هذا حسب من المكلف ولا كل موادي؟
2: لا في لا نحن عندنا بالفعل أنا نذكر يا عام 2006-2007 كذا وجات لجنة الامتثال الأمني وأساس تقييم الوضع عندنا طبعا كانوا مشتركين فيها والأمن السياسي طبعا في أجانب في هذا أول مدخل على البوابة انفرد كذا بس نحن نمشي كنا انفرد ويسأل واحد عسكري يقول له كيف تدخلوا ولا هذا قلنا عادي أنا سجلها لنا
1: نقطة وبطل خلاص
2: طبقنا على هذا دخلوا بعدين كملوا كل
1: خلاص كان المؤشر عطوه
2: أيوة
1: الله
2: أيضا الوعي الأمني هذا لابد منه. رجع مثلا ترشد الجهة الأمنية اللي بتكون مثلا حماية الميناء لابد فيه إرشاد. إحنا نسعى أيضا وأيضا مساعدة الشؤون البحرية والأخ الدكتور في إيجاد إعادة تنشيط الخطة الأمنية للمرفق
1: ممتاز الميناء. ممتاز ممتاز
2: الآن بنعيدها نحن تمام رغم أن نحن نلاقي صعوبات لأن رغم إيش الجهات الأمنية يقول له كل واحد أنا يقول لك أنا برجع لجهتي لكن نحن تحت إطار المرفق الميناي والمسؤول اللجنة الأمنية في المرفق الميناء هو الرئيس التنفيذي ومدير الميناء من ضمن الخطة هذا وكل جهات
1: يعني هو دراسة الخطة هذا
2: هذا كنت بدأنا فيها وكنت كان سابق موجودة وكنت عدنا كل حاجة
1: يعني الظروف
2: الآن بنعيد بنعيد نشاطه لأن أنت مرة تقيم بالنسبة للوضع الأمني بالنسبة للمينة المرافق أيضا اللي حولك أيضا كل هذا تطوى خطة عملية كيف مثلا تصرف من أن الاختراق كل حاجة
1: هذه يعني جدا ممتاز يعني أنتم تعملوا على تطبيق النافذة الأمنية الواحدة على اعتبار تعاملكم مع جهة أمنية هي تقود مشهد لكن أنا أقول لك الواقع قد يفرض نفسه عليكم الواقع الحالي لا طبعا بحكم تعدد الجهة الأمنية قد يكون في هناك فعلا أنه يعني حتى في تريث في موضوع أنه أو تداخل في بعض الأعمال أثر سلبا أكيد
2: أكيد هو التأثير السلبي موجود هو بس تحاول إنه يعني ممكن بمناقشات اجتماعات إلى أن تصل إلى صيغة معينة من الجهة أيوة إدارة الميناء هي بتكون مسؤول اللجنة الأمنية وإثارها ما بتستغل أنت عن الجهات الأمنية الأخرى داخل الميناء ما تقدر تستغل عنها لكن أنت في إطار جهة واحدة مثلا ممكن تقدمها
1: في إطار يعني
2: أيوة الآن نحن عندنا اللي هو خفر السواحل اللي هم حماية الميناء والبحر خفر السواحل طبعا وهذا شغلهم كله عملهم تمام تجي بعدين الاستخبارات من الدولة والهجرة أمن المالي تمام لكن نحن نعرف مثلا خفر السواحل اللي هو تأمين الميناء والجهات المساعدة داخل الميناء
1: يعني وفقا وكلامك وأعطيت الحديث معك أنه الآن فعلته في دور في دور إعداد دراسة أو العودة للعمل فيها
2: إعادة تفعيل الخطة الأمنية للميناء.
1: طيب دكتور نبيل تفضل يقول لنا في تعليق معك ورد على ما تفضل برصد
0: ما شاء الله سفود ما شاء الله جاد في ما قال نحن نشوف باب الأمانة يعني المرحلة الحالية غير المرحلة السابقة أبناء المحافظة هم من يقودون المشهد وهذه إيجابية كبيرة جدا سواء كان الجهات الأمنية أو الجهات المدنية هذه أول إيجابية. الإيجابية الثانية أن الآن لدينا قوات خفر سواحل لم تكن من قبل لدينا قوات خفر سواحل كانت الموانئ في الغالب تكون أمن مركزي على البوابات وتكون جهات وجيش وبحرية فكان مشهد سيء جدا الآن المشهد في هذا الجانب أيضا ممتاز قوات خفر سواحل هي من تحمي البوابات وهي يعني هي دائما الموانئ تحكم في بوابات برية على البر وفي بوابة بحرية وهذه كلها تحت سيطرة قوات خفر السواحل وجميع منشآت الميناء أيضا تحت حماية خفر السواحل فهذه إيجابية ثانية. الإيجابية الثالثة الموجودة أن المدونة الدولية التي ذكرتها في البداية اللي هي صادرة عن الآيمو عن المنظمة البحرية الدولية والتي دخلت حيز التنفيذ في 2004 لم يكن هناك قانون وطني فمن الصعب أن الجهات الأمنية في المحافظة أو الجهات المدنية الحكومية الأخرى غير الموانئ نحن الموانئ وشو بعدين نفهم الـ IMO ونفهم الاتفاقيات الدولية نظرا لطبيعة نشاطنا يعني لكن الجهات الأخرى ما تفهمها لا الآن صار في إيجابية جديدة أن هناك قرار وطني لائحة أمنية وطنية صادرة من معالي وزير النقد هذه إيجابية أخرى. الإيجابية الرابعة ممكن نتكلم عنها أن الوعي بدأ ينهض بدأ يثور لم يصل إلى أعلى مدى ما زلنا محتاجين لتعزيز الوعي
1: ممتاز.
0: لأنك لن تستطيع تحقيق أمن بحري طالما أن الضابط البحري ما هو مهتم بالجانب هذا ولن تستطيع تحقيق أمن بحري إذا كان مدير مثلا منشأة موجودة داخل الميناء لا يهتم أو موظف بغى بيجي ما بحد حتى يفتش عند البوابة يقول يا أخي أنا ما يا أخي موظف كل يوم تشوف وجهي قدامك يا أخي القضية مش كده يوم تشوف وجهي قدامك أنت أيضا تشكل خطورة ممكن يوم من الأيام تضعف وتدخل سلاح معك. فالوعي موجود يعني موجود بس ضعيف ولا بد من تعزيزه. والآن الحمد لله المؤسسة المالية لديها مركز تدريب بحري، عملت أنا بنفسي عملت أكثر من دورة في موضوع تعزيز الأمن البحري، المؤسسة أعطتني فرصة، عملت لخفر السواحل دورة، عملت الجهات الأمنية دورة. فالوعي بدأ يزيد ويتفاعل شوية، وهذه أيضا كلها. فالآن الآن الخطة التي تذكرها الأستاذ فؤاد منطلقها هو من قرار معالي وزير نقل، لابد أن تكون لدينا الآن خطة كيف نفعل هذه اللائحة الوطنية الموجودة وننسب الجهود بين البين ونضع خطة طوارئ واضحة، معالمها كما قال أستاذ فؤاد معالمها موجودة، أركانها موجودة، أعضاءها موجودين، فقط تجتمع
1: التنفيذ
0: الجهود ويتم إقرار هذه الخطة. والمعالي سيادة النائب عضو مجلس القيادة الأستاذ سالم أحمد الخمشي محافظ حضرموت في آخر زيارة له الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبله في آخر زيارة له الأسبوع الذي قبل الأسبوع الماضي، أكثر ما ركز في هذه الزيارة على خطة الأمن، خطة الطوارئ والأمن في ميناء المكلا. لابد من تفعيل خطة الطوارئ والأمن في ميناء المكلا، وسيتم توجيه إصدار توجيهات واضحة في هذا الجانب. كل ذلك من أجل أن الجميع يجتمع في بوتقة واحدة ويكون من مخرج واحد أمن لميناء المكلا. ولابد من تعاون الجهات الأخرى، مثلا نحن نعاني من من من, من مشاكل متراكمة، المشروع السمكية الرابع، الصيادين، الناس، المدرش، لابد من تعاون. إذا لم تتعاون الجهات الأخرى لن يتم وجود أمن في ميناء المكلا. وكلما زاد الأمن في ميناء المكلا وحصل ميناء المكلا على بيان الامتثال الأمني، كلما اعتبرته الشركات الشحن الدولية أو شركات النقل الدولية والسفن الدولية والأونرس بتاع يعني الخاص بالسفن اعتبروا ميناء المكلا آمن، فبالتالي وجهوا سفنهم إلى ميناء المكلا.
1: طيب عطفا على ما تفضل به الأستاذ نبيل، أنه فعلا وأكد على كلامك أستاذ فؤاد، يعني تطوير المواني تحديدا المواني البحرية غير، لأنه عندنا مواني برية ومواني جوية، بحاجة إلى أداة تنفيذ الأمن البحري ما يمثل أداء الأمن البحري في يعني أداء المواني البحرية. يعني التصاق ما توقف عنه أستاذ نبيل تفضل، وتحدث أنه لازم يكون المخرج واحد والكل واحد، فهنا يعني تطوير المواني البحرية بحاجة إلى أداة تنفيذ الأمن.
2: نعم، زي ما تفضل الدكتور نبيل ويضعه عن اللجنة الأمنية والأمن البحري. تمام، طبعا نحن بالنسبة للمواني والشؤون البحرية هم مكملين بعض، الأعمال كلها مترابط يعني. تمام، هذه الجهات الأمنية الأخرى لتتبع يعني لتتبع بالنسبة لمرفقنا المينائي. تمام، فلابد من هناك أن في توحيد جهود. تمام، وفي رؤية ووعي. أهم شيء زي ما ذكر الدكتور نبيل الوعي الأمني
1: بالضبط
2: لابد منه، وأيضا إيش المهام اللي بتقوم بها. فهنا في إطار هذا أنت ممكن تنجز، حتى لو انجز مثلا 70% 60% أنك عملت حاجة. تمام، بعد أنك تحافظ على هذا المرفق. طبعا إذا كان زي ما قلنا أن بالنسبة لا يوجد مثلا أمن أو لجنة أمنية أو إحاطة أمنية بالنسبة للمرفق النهائي، زي مثلا دحين شاهدت المثال
1: اللي توقفت عن
2: وقفت عن هذا، وهذا يسبب يعني بالنسبة للنولون دحين الفريت حق البواخر كله فرحنا قلنا ضعف لك فيه، وده ينعكس أيضا التجار يعقب ينعكس على الماضي ده ومعاشي فيه. أيضا عزوه في البواخر الحين باخر معك شحنة أنت شيء مكلك بلك لا بروح أنا قبل لها بنعطيك كذا ما أعطيك بنزيدك بلك بروح أنا. أيضا في جانب نحن شحن إعلامي الآن زي القرصنة الآن
1: بالضبط،
2: وخلال هذا الشهر كلها وعاد يقول لك جنوب المكلا، طيب كم مسافة 130 190 ميل
1: وين الدنيا بغير بعيدة.
2: نحن ماشي هنا اللي بيردع مثلا إعلام بالتوضيح
1: للأسف. أنا أقول لك هذا مشكلة
2: للأسف. هذا وده
0: الحدث الأخير قطع كلامك، الحدث الأخير ممتاز جدا في الفكرة هذه.
1: طيب عفوا يا أستاذ نبيل
0: بس بكمل عليها.
1: لا بعطيه فرصة، بس أنا عارف إيش أقصد في حديثي، إنه فعلا شوف ويعني تقبلوا كلامي هذا، إنه الضعف الإعلامي في تحديد المؤسسة مواني البحر العربي، أنا أقولها هكذا، إنه في الضخ الإعلامي عندهم ضعيف حقيقة. أنا حتى كنت مع الأستاذ أنا كنت مع الأستاذ سالم الله يعينه يعني. وتقريبا الاستاذ فؤاد كان طرحت هذا الموضوع انه لابد من انشاء مركز اعلامي
0: صحيح
1: يبث اول باول اخبار.
0: صحيح
1: تفضل صادقين.
0: ذكرها نقطة ممتاز جدا يعني اي حادث يحصل في المنطقه يعني حادث الاخير حق السفينه الاخيره حصل على بعد اكثر من 130 ميل. وسائل الإعلام الدولية تنظر إلى أكبر ميناء في المنطقة فيقول شرق ميناء المكلل
1: هذا مشكلة
0: وهو أصلا بعيد من اليوم كله بعيد من كل
2: بعيد
0: فتعوار
1: في المجال الدولي بعيد
0: يعني هو مش مجال دولي هو من باب الأمانة في المياه الاقتصادية اليمنية المياه الاقتصادية اليمنية إلى 200 ميل بس مثلا يكون مثلا مواجه شبوة يكون مثلا مواجه يعني بعيد مننا جدا لكن يقول مثلا غرب ميناء المكلا شرق ميناء المكلا لأن أكبر نقطة معروفة ميناء المكلا
1: أثر على الموضوع
0: الكلام ده كلمة ميناء المكلا ميناء المكلا قرصنة قال لك ميناء المكلا قرصنة الناس خاص يعني يعني العقل اللاواعي حق الشركات تروح منطقة دي يعني إذا الطريق إلى ميناء المكلا خطير
1: مربع مرعبة
0: جدا وهذه بالفعل أنا أؤيد كلامك وأنقلها يا أستاذ فؤاد لابد من وجود مركز إعلامي بالفعل مركز إعلامي يتسم بالدولية مش مركز إعلامي أخبار محلية يتسم بالدولية كيف أوصل كل معلوماتي وبياناتي وأخباري للعالم الخارجي أنا ميناء يعني نسميه مثلا ميناء دولي أنا ما حسمي ميناء دولي لكن ممكن نسميه ميناء دولي لأنه هو ميناء تجاري كيف أنا أوصل هذه الأشياء المتميزة إلى العالم الخارجي بحيث أني في أمان كل من زار آخر زيارة كانت للأعضاء المدربين هذول اللي جوا عبر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واحد لواء مصري والثاني مقدم أردني قالوا ما توقعنا الدنيا أمان من المكلة آمن المدينة آمنة جدا
1: طيب
0: يعني مشكلة ما يشعرون بهذا الشيء الموجود
1: إذا
0: الخلل عندنا
1: إذا من بيصل المعلومة هذا المركز الإعلامي
0: المركز الإعلامي مهم جدا هذه شو صراحة تكون
2: جميلة ولابد من وجود مركز قليمة على ما أعتقد الآن يسعون إنه يعملونه في عدن مركز قليمة هذا بيوصل معلومات
1: مهم جدا
2: سواء كان أغلبه في صنعاء شوف
1: أنا أقول لك إن أنا اللي هذا الموضوع الفكرة طرحتها مش من فراغ لأن فعلا لما كانت الدولة يعني قبل الحرب كنا في صنعاء في دورات وكان فعلا كل التركيز ونبيل تقريبا أقرب للمجال الإعلامي معنا يعني
0: صحيح.
1: كل التركيز إنه كيف تصل معلوماتك سواء إنك تاجر إنك منظمة إنك الإعلام صار سلاح الفعال فعلا فغياب الإعلام في إيصال معلومة زي ما تفضل دكتور نبيل إنه لو كان في إعلام كان الناس فهمت هرب المكلة وين ما
2: أيوة.
1: غرب المكلة من المكلة كلام فاضي فعلى كل حال القال إن نحن نقول أفضل
2: إن شاء الله ودعا.
1: طيب أستاذ نبيل سؤال دكتور نبيل وأستاذ فؤاد سؤال ذو شقين يعني هنا يضع نفسه ميناء المكلا هو البحرية نسمع علينا مية في ميناء المكلا ما هو دور هذه اللجنة يعني في تفضل
0: كما أسلف الكلام الكلام كله دور في نفس القضية لو جاءت اللجنة الأمنية في ميناء المكلا الآن مثلا خضر السواحل يقولك أنا يعني أنصاع لي توجيهات القايد حق الجوازات انا انصاع لتوجيهات القايد
1: الخليط هذا الموضوع
0: الاستخبارات انصاع لتوجيهات القايد حقي فبالتالي يعني ما في وحده القرار يسمونها وحده القرار من اجل ان يكون هناك يعني انا وصلني مثلا معلومه امنيه معينه انا مثلا في الاستخبارات ما بعطي قوات خفر السواحل معلومه لان تسلسلي الوظيفي يقول لي اعطي القايد حقك لكن من هو أولى بالمعلومة أولا خبر السواحل الذي بينفذ مباشرة يعني بتجي معلومة لخبر السواحل بعد ما تصل لقائد استخبارات وقائد استخبارات وقائد استخبارات وقائد الأمن
1: وممكن تتعطل فيها
0: كيف عالجتها اللائحة الأمنية هذه أن يكون لكل مينة ضابط سمونه ضابط أمني واحد
2: ضابط من الميناء
0: بورت سيكيورتي اوفيسر
1: من يصدر قراره هذا
0: ايوه جميل جدا هذا السؤال القرار حقه يصدر بطريقتين إما أن يكون الترشيح من مؤسسة مويه البحر العربي اليمنية مرشح للشخص فلاني إما طبعا مش للمعلومة إما مدني أو عسكري لم تشترط فيه أن يكون عسكري مثلا أهم شيء إما مدني يفهم في الأشياء العسكرية أو عسكري يعني يفهم في الأشياء المدنية وكنت أنا أفضل أن يكون في هذا الجانب عسكري بس فاهم لديه لغة إنجليزية
2: مدني البحري كمان
0: دوري عسكري لديه لغة إنجليزية لديه كآلية التعامل مع القوانين الدولية يفهم التعامل مع السفن مش أي عسكري أيضا يكون لما تعينه في ميناء المكلا يكون قراره صادم من ميناء المكلا ما تعين لي مثلا واحد من الأمن تقول له يقول لهم دي المين أعمل كذا يقول بستأذن حق الجاي لا خلاص. فكانت هذا حلوها بأن يكون هناك ضابط أمن ميناء المكلف هو الذي يوضع الخطة الأمنية وهو الذي يشرف على تنفيذها وهو الذي يشرف على جميع الجوانب الأمنية في الميناء. هنا ضمننا واحدية القرار. من مسؤول مباشر ليس قائده يعني لو كان مثل من خفر السواحل ليس مسؤول مباشر قاعد غير خفر السواحل مش مسؤول مباشر رئيس اللجنة اللي هو اللي هو مدير الميناء أو رئيس مؤسسة الموانئ.
1: طيب أنا أتذكر في حديثكم دكتور نبيل أستاذ فؤاد طبعا هذا يعني نحن في سمة تجارب تقريبا هو فؤاد
3: موضوع انتم في باس
1: موضوع الضغط الامني. انا اتذكر ان لم اكن اغلط في حديثي اتذكر في ايام الحزب الاشتراكي الامني كان طيب الله ثراه عمر بن لكديش كان ضابط من المكلة تقريبا وكانت يعني فعلا كان يديرها بكل احترافية رغم انه ما كان احترافيه فيه ولا شيء. امين القديم اتذكر
2: ايوه امين القديم
1: اتذكر
0: استاذ فؤاد معاصر
1: لا اتذكر امين القديم كان فيها ضابط امني بلكديش فكان فعلا
2: ضابط منهم ضابط مينا
1: كان
2: مصر مينا يعني بعثان هو زي المرشد شوفه بس مش الضابط زي حق الان لو في الليلة الامنية هذا
1: الامن
2: البحري بعد الحوادث اللي حصلت
1: انا اقصد بحديثي ايش اقصد كان مركز قرار واحد سواء كان ضابط أمني أو مرشد ميناء ففعلا الفكرة هي مفترتون هكذا. طيب ماذا يعرقل ذلك أستاذ فؤاد؟ يعني تفضل أستاذ نبيل أن يكون قرار من اللي يصل قرار أستاذ الدكتور نبيل الآن أقولك ماذا يعرقل تأخير هذا القرار؟ هل وضع فعلا وضع البلد في حرب أنه الآن كل واحد يخبط في شقه بلد منفلتة ما فيش ضوابط فيها أو أنه لا في دراسات تتم على التريث أنه فعلا يتم إصدار قرار بهذا الموضوع؟
2: طبعا القرار ثبت وبيكون صادر تشكيل هذه اللجنة الوطنية للأمن البحري لأنها إيش تصادق من رئاسة الوزراء وحتى يمكن قيادة مجلس الرئاسة تطلع عليها وبتتم مصادقة عليها من ثم هتنشر مثلا تمام للسلطات المحلية بالمحافظات ومن ثم السلطات المحلية للمرافق المينائية وهناك بتشكل والقرار بيكون خلاص بتكون فيه الوائح فيه التزامات فيه على ضوء بيتم التعامل
1: يعني معناه أنه الأمور تمشي في هذا
2: ليش الآن هم مثلا حثوا وهذا وبالنسبة للورش إقامة الورش والدورات من شان استكمال هذه اللجنة الوطنية من شان ايش عملية التدخلات وكل واحد يقولنا عندي وقلنا هذه بتفصل بتكون فاصل خلاص.
1: طيب منظمة دولية داعمة للعديد من المشاريع والتدريب والتأهيل من موصيب من المكلة سد فؤاد وثم نسمع التعليق منه وهل ذلك هناك استراتيجية تدريب الكوادر؟ تفضل.
2: طبعا في زيارات عدة لمنظمة سواء كان اليو ان دي بي منظمة الغذاء العالمي اليونيسف تمام. بالنسبة لليو ان دي بي في عام 2021 كانوا عملوا تقييم للوضع بالنسبة لمين المكلة وايش الاحتياجات ورصدوا هناك ايش المتطلبات كلها انا هنسوي يومين كاملة
1: في التأهيل التدريب
2: لا يعني متطلبات كذا ما في ايضا تأهيل
1: الكادر
2: سواء كان طلب قاطرة بحرية معدات تدريب وتأهيل كوادر
1: ممتاز
2: رسم الساحة الترابية كذا يعني دعم شامل بيننا وبين مؤسسة موانا خليج عدن تمام تم المصادقة ورفع دارك الطلب في كتيب إلى رئاسة الوزراء طبعا في فترة نحن جاءت نحن القافلة البحرية هذا أيام اللواء العم فري البحسني تمام طبعا قافلة مستخدمة وذا مستمنعة أول مندس سالم كان صلبي قال لي شوف القافلة وصلت وذا وجينا طلعنا بعد القافلة يعني قديمة وما في عطالات
1: ما في منهم شيء
2: تمام وقافلة سحب
1: أيوه
2: طبعا عملنا اونلاين مع اليو ان دي بي مشان تنشيط يعني بالنسبة للطلبات مالكم هذا وذا اول ما ردوا على تو عملوا شطب للقاطر هذا قالوا هاكم قاطر بحرية من اعطاكم معلومات من هذا تو
1: يعني عطوش الطباها
2: طوش الطباها وهذا وتجمدت بعدين باقي التربات قلنا يلا نحن اللي نحن بنشتغل فيها ده. طبعا القاطرة جات خذها أول مرة فترة طويلة واقفة كده ما نشتغل على القاطرة هذا اللي سموها دانو 61 اللي 2016
1: الآن كم قاطرة واحدة تقريبا اللي شغالة فيها
2: واحدة شغالة الآن
1: طيب هذا أيضا من يعني عرق العمل دخول البواخر إلى المرسى فتبقى في الخاطف هذا أستاذ فؤاد
2: نحن بصراحة القوافل معنا كوادر فنية ما شاء الله لهم وبذلوا الجهد تمام أيضا استعنا بواحد مهندس مولد كده وكان عمل كنتراك نحن عقد ويقوم بالصيانة الآن مكلفين الطاقم الفني
1: يعني بس عشان تسير عقلينا
2: طبعا نحن الآن منتظرين في قطاع غيار بتي تعرف بحكم الحرب نحن و اغلاق هذا المضيق هرمز مشاكل في مضيق هرمز أيه. تاخر كان ممكن قطع ممكن خلاص اسبوعين تيلا قبل هذا الان يمكن اكثر من شهر
1: انتوا بداتوا
2: الان انا بكمل لك
1: بداتوا قصدي لا
2: بدانا احنا من زمان كذا دائما في صيانه كذا اول ما استلمنا هذا ما هي سنتين القاتل هذا اعطونا احنا الهلال الاحمر القير روح مباشرتان وتواصلنا مع الشركة وده وجاب مهندس وده وصلنا وحتى اشترنا قير وخلنا احتياط معنا جديد لحد الآن موجود معنا وده والصيانة مستمرة كده يوم من الأيام حتى تمشي على مكينة واحدة يمكن دكتور نبيل عارف نعمل بوش بالعادة بالزوارق الصغيرة هذه اللي حق ربط عقده تساعد مع التك يعني حتى لما صورت الفيديوهات وصلنا الواحد من عدن قال لي ايش هذا دعم مجازفة خلاص نحن هذا العمل اللي نقوم به طبعا اليوم دبي الان في الفترات السابقة انا طلعت عدن جلسوا معهم هم قرروا اساسا من شان صيانة هذا وخصوا مبنى والمتابعة كل حاجة ونزلوا تخصص فني مهندس على عمل تقييم كامل لهذا وقبل يمكن اسبوعين عملنا اونلاين معهم وخلاص اللبنة الأخيرة اللبنة الأخيرة
1: والجلسات
2: الأخيرة مشان الصيانة للأسف لما طلع هذا مع وش العمل كنا الدكتور عبيل مشان يعرف طبعا جالسين مع وكيل وزارة للشؤون الأمن المواني والمهندس عبد الرب الخلاقي نائب اسمه ده فجأة يعني قلب نحن زي القنبلة كذا هذا يوندبي اليابان وقفوا قدام على اليوندبي
1: اليابان خلطوا المشكلة الآن
2: ما مشكلة إلا نحن المواني
1: بشكل عام
2: بشكل عام
1: أيوة
2: يعني أي شيء دعم حتى المحافظة يوندبي
1: توقف يعني
2: ايش السبب؟
1: الجهة الداعمة وكل شيء توقف عنها
2: ايش السبب؟ زور من الهوري هذا اللي وزعوه اليابان طبعا في اشاره اليوندبي واليابان مقدور طلع من العمليه الاخيره حق القصر
1: والله
2: وفي يا ريت تعالوا نصحوا مثلا علامات
1: يعني الباخره الاخيره تبع قصتها فيها شعار
2: يا الباخره الاخيره هذا ده
1: مصيبه كبيره
2: حتى بعدين اتت عبد الرب رقم المهندس اسمه باب العوم هو في عدن
1: وكيف
2: ثلاثة رقم قدر تواصل لها بنتواصل مع أصحاب الجمعيات أنا شوفوا الآن إذا كان وقف اليمن الباقي الدول بتوقف
1: والله شغلة فعلا
0: هذه المشكلة بالفعل الآن ذكرتها سمعت بها أنا طبعا إيش المشكلة في قطاع المصائد السمكية وقطاع الصيادين وقلة الوعي في المنظمات الدولية توزع لهم مثلا قوارب توزع لهم بعض القوارب مثلا توزع بالشراكة ما بين اثنين صيادين أو ثلاث صيادين يقول لك يا بنبيعه بنبيع وخاص بنقسمه بين البين او يكون مثلا القارب مثلا غير مستوفي مثلا للذي يريدونه من المواصفات فهو خاص بنبيعه ما يفقهون لمآلات البيع يا اخي منظمه دوليه جاءت اعطتك قارب بمبلغ وقدره من اجل ان تكون سبل من سبل العيش الكريم لك خطا تبيعه يا اما تستخدمه او يخلون ما بغيته فاصبح العرف عند الصيادين اي شيء يجي بيعه واحد من القوارب تقريبا هذا القوارب تم بيعه ومن مالك لا مالك من مالك حتى انهم اخر شيء معدلين من هو المالك الذي باع الذي اشترى منه قراصنه او اخذوا منه قراصنه اخذوا هذا القارب وبالفعل ساهموا في شيء من العمليات فهذه المنظمات الدوليه تقول لك يا اخي انا مش معقول اذا كان بتكون مع آلات الدعم الى هذا الشيء اذا هذه لانهم ما بيلومون الصياد عشان نكون واقعيين الصياد يلام هو ركن اساسي في هذا الموضوع، لكن ايضا اللوم بتصل لجميع الجهات المشتركه الحكوميه
1: بالضبط.
0: يعني كيف الاصل تعطيه اياه بضمانات معينه، الاصل تضمن انه يبحر به في المياه اليمنيه، الاصل تضمن انه يستخدمه في طريق سبل عيش يعني لاهله، فهذه كانت لها اثر سلبي. ولذلك نحن نريد صراحه ان يتوعى الصيادون وغيرهم، كل مستفيد من هذه الامور يتوعى في هذا الجانب، لانه خلل بسيط شوف انظر الى فين مآلاته، يعني جميع مشاريع اليو ان دي بي بتتاثر تاثر كبير جدا، لان اليابان داعم كبير لهم.
1: سبب خلل او ظرف تصرف
0: سبب
1: فيه الضغط
0: سبب قال لو قلت لواحد يقول يا اخي هو عادي يا اخي ثلاثة شركه بيقول لك هو عادي يا اخي، ها اعطوهم اياه يا اخي خلاص حقهم يا اخي كنا اصحابنا حقهم يا اخي هم يبيعونه. لا الموضوع مش حقهم يا اخي، يا اخي بيجيب ضمانات اعطوك اياه على اساس انك انت محتاج له وانت بتسلسلك
1: فيه طيب. استاذ نبيل كيف نعالج هذا الموضوع؟ عشان
0: المعالجه وضع ضمانات واضحه، ما هو نحن من الحرام ومن الخطا نحن نحرم المحتاج الحقيقي. في الغالب بسبب التصرفات السيئه يحرم المحتاج الحقيقي، لا تكون هناك ضمانات، اما ضمانات تجاريه او ضمانات من جمعيات واي شيء. شوف انا اسلمك هذا القارب، شوف اي شيء يحصل بالقارب انت قدامي المسؤول الاول، لا تقول لي بعته ولا ما لقيته،
1: يعني الواحد مهم جدا.
0: ايوه لا تبيع لي لان جيت شعرني انك بعته فلان وفلان ويجيب صاحب فلان وفلان يكتب تعهد، ما هي صعبه التنظيم مش صعب، نحن الان في عالم التنظيم، نحن في عالم
1: عشوائي. يعني كيف تعمل طريقه تضمن فيها ان الكل يعيش بسلام؟
0: ايوه اكيد.
1: طيب اعود لك دكتور مين في استاذ فؤاد، استراتيجيه الامن البحري في ظل هذه الظروف، يعني ليش البلد الان استراتيجيه وطنيه تعتبر الامن البحري الاهداف والتطوير، لان احنا خلاص على ختام الحلقه يعني ما شاء الله مرت بسرعه.
2: طبعا ضمن اللجنه هذه الامن البحري هو في مخاطر، مثلا تقييم المخاطر، ايضا سجل، واخر اللي هو الاستراتيجيه هي تعمل على زمنيه كده مثلا سنين كذا، وبعدين تقيم مثلا ايش اللي اتخذته من اجراءات ومن اعتراضات امنيه وكل حاجه، بحيث انك ايش انك قللت من المخاطر اللي تحدث بهذا المرفق المينائي. وهنا بعدين جي ايش التطوير، تطوير يعني بالنسبه للاستراتيجيه، التطوير في اتخاذ القرار، في اتخاذ التدابير. هذا اللي تقصد مثلا بالاستراتيجيه والايوه تطوير بالنسبه للاحداث اللي هي المخاطر، هي
1: طيب.
2: من قرصنه، من تهريب بشر، من عمليات ارهابيه، هذا طيب. كله في
1: عشان ادرك الوقت بس اخر محور خلي يعني التقييم من المكلة، لكن اضع سؤال على الدكتور نبيل، مكونات اساسيه للمحري وسلام زفون تمثل في الخطوط ماذا يعني؟ هناك مكونات اساسيه للامن البحري وسلامه السفن، يتمثل مكونات اساسيه هي الخطوط ماذا يعني؟ التوجيه والتنفيذ.
0: الخطوط العريضه او التوجيه والتنفيذ في هذا الجانب هو تنسيق ما بين الجهات الموجوده. هذا اساسها. انا ارى ان الان وجود هذه اللائحه هي الان عباره عن دستور في هذا الموضوع. لابد ان المؤسسه الموانئه والهيئه العامه للشؤون البحريه كجهات هي اعلم بهذا الموضوع بشكل مباشر وخفر السواحل، هذه الثلاث الاساس لارتكال الارتكاز على موضوع الامن البحري للثلاث الجهات، مؤسسه موانئ كاداره وتشغيليه للموانئ، هيئه العامه للشؤون البحريه كسلطه بحريه يمنيه مختصه في الامن البحري، قوات خفر السواحل كضباط يسمونهم هم نحن الان هذا الشيء بموجب اتفاقيه البحار يسمونهم الدوله الساحليه الكوستال ستيت كجهة ضبط بحري. هذه الجهات الثلاث لابد الآن أن تكون هناك اجتماعات دائمة لترتيب الأمور.

0: جمهورها. وأشاد المحافظ بجهود أسر الطلاب والطالبات والمعلمين والكوادر التربوية والإدارات المدرسية ودورهم في توفير البيئة التعليمية المحفزة للتميز، مؤكداً اهتمام السلطة المحلية بمواصلة دعم قطاع التعليم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية باعتبار التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان وصناعة مستقبل حضرموت. بالتوازي مع ذلك، رفع مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت ممثلا بالأستاذ أمين عبدالله بعباد مدير عام المكتب إسماعيلية التهاني والتبركات إلى السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ممثلة بالأستاذ سالم محمد الحنبشي عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ المحافظة بمناسبة تحقيق 2 من أبنائها نتائج متميزة من أوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026. وحنا المكتب الطالب فيصل صالح عمر سعيد البطاطي من ثانوية المكلة النموذجية اليابانية بمديرية مدينة المكلة لتحقيق مجموع 799 درجة وبمعدل 99.88% في القسم العلمي. كما أن الطالب الشاب صالح سعيد عبد الله بن طويلان من ثانوية رائدة قدرية عبد الصادق بوزير بمديرية غير بوزير لتحقيقها مجموع 779 درجة وبمعدل 97.38% في القسم الأدبي. وأكد الأستاذ أمين عبد الله بعباد أن هذا التفوق يمثل مصدر فخر واعتزاز القطاع التربوي والتعليمي في حضرموت ويجسد ما يتمتع به أبناؤها من قدرات علمية وإمكانات تؤهلهم لتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية. بحث وكيل محافظة حضرموت شؤون التنمية الأستاذ رياض بن صلاح الجهواني مع نائب مدير مستشفى 24 أبريل العسكري النقيب الطبيب حسين مسلم أوضاع المستشفى ومستوى العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين. واعتني إلى اللقاء الذي حضره نائب رئيس شعبة الخدمات الطبية العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية النقيب الطبيب حسين عبدون عددا من الجوانب المتعلقة بتطوير الأداء الإداري والطبي والخدمي وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل ومناقشة الحلول والإجراءات المناسبة لمعالجتها. وتطرق اللقاء للاحتياجات التشغيلية للمستشفى وأهمية متابعة توفير الميزانية التشغيلية اللازمة، إلى جانب اعتماد موازنة مخصصة لعلاج من تسوية المنطقة العسكرية الثانية بما يساعد على توفير الأدوية والمستلزمات والخدمات العلاجية الضرورية. وأكد الوكيل الجهوي أهمية تعزيز التنسيق بين إدارة المستشفى وشعبة الخدمات الطبية العسكرية وقيادة المحافظة ورفع الاحتياجات والمقترحات إلى الجهات المختصة بما يسهم في معالجة الصعوبات وتحسين مستوى الأداء والخدمات الطبية. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد شؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمدينة المكلة مع المدير العام لمديرية مدينة المكلة فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم حزمة من المشاريع والبرامج الشبابية والتنموية بالمحافظة. وفي مستهل اللقاء رحب الوكيل بعلوي بممثل المنظمة مشيدا بالتدخلات الإنسانية والتنموية التي تنفذها رحمة حول العالم في حضرموت منذ افتتاح مكتبها بالمحافظة، مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم جهود المنظمات العاملة في المجالين الإغاثي والتنموي وتذليل الصعوبات وتوفير التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع التي تستهدف الشباب وتعزيز قدراتهم. وناقش اللقاء فرص التعاون والتنسيق بين مكتب الوكيل والمنظمة بما يسهم في تنفيذ برامج ومشاريع نوعية تستجيب لاحتياجات الشباب والمجتمع مع التركيز على موائمة خطط المنظمة الإغاثية والتنموية مع الأولويات المحلية ودعم برامج تمكين الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم بما يعزز فرص مشاركتهم الفاعلة في التنمية وسوق العمل. وأكد الجانبان أهمية تكامل الجهود بين السلطة المحلية والمنظمات والمؤسسات التنموية بما يضمن توجيه تدخلات نحو القطاعات والفئات الأكثر احتياجا وتحقيق آثار تنموية مثلا يعود بالنفع على الشباب والمجتمع في المحافظة. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم نشرة أخبار الخامسة عصرا والخاصة بالأنباء المحلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
0: كلا صوت حضرموت في 35 دقيقة سنقدم إلى حضرتكم يعادل برنامج أنت والقانون. حتى ذلكم الحين نبقيكم مع غنتين الاثنتين الأولى لمحمد سالم بن شامخ بعد المكلا شاد، والثانية لعلي بن بريك إلقي عصت الحال. هذا أولا محمد سالم بن شامخ.

I'm not a

Yeah.

0: السلطة المحلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
2: العلاقة بين القانون والمجتمع علاقة جدلية، فلا يتصور مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع. وإذاعة المكلا تقدم.

الأمن والقانون. أنت والقانون من إعداد إدارة الرقابة والتوعية القانونية بمكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل حضرموت.

عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أنت والقانون. كنا في حلقات ماضية قد تعرضنا لعقد الإيجار، واستعرضنا من خلال نصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر عددا من المحطات. توقفنا في آخر تلك المحطات عند إخلاء العين المؤجرة بسبب انتهاء العقد، إذ أن هذه الحالة هي من أكثر الحالات شيوعا والتي يكثر التساؤل حولها على السواء من قبل المؤجرين ومن قبل المستأجرين أيضا. كنا قد بينا في الحلقة السابقة الحالة الأولى التي ينتهي بها عقد الإيجار والتي هي بسبب انتهاء العقد، أي انتهاء مدته الزمنية. وذكرنا بأن هناك حالة قبل انتهاء العقد وحالة عند حدوث هدم أو صيانة، وأشرنا إلى أن القانون كان قد قرر أنه إذا رغب المؤجر أو المستأجر في إنهاء عقد الإيجار فعليه أن يقوم بإشعار الطرف الآخر قبل 3 أشهر في حالة المساكن وستة أشهر بالنسبة لغيرها من المباني. وأوضحنا أنه قد اشترط القانون منح هذه المهلة بحيث يرتب كل طرف وضعه ويدبر أموره، بحيث لا يجد الشخص نفسه فجأة في مواجهة أمر إخلاء فوري. كما بينا بأن القانون قد أكد على أن يتم إخلاء العين المؤجرة وتسليم المفتاح للمؤجر في نهاية آخر يوم من الأيام المدفوعة عنها الأجرة أو نهاية آخر يوم من مدة العقد، وأنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر أن يخلي العين المؤجرة قبل هذا الوقت، وأن في ذلك حماية للمستأجر من تعسف المؤجر. بينا كذلك حرص القانون على عدم مضارة المؤجر في حقه، لذلك فإنه إذا لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة فإنه يعد غاصبا للعين ويحكم عليه بالتخلية ودفع أجرة عن مدة الغصب

من أحكام عقد الإيجار الإخلاء قبل انتهاء العقد. في واقع الحياة العملي يحصل أحيانا أن مدة عقد الإيجار لا زالت سارية، لكن المستأجر لا يقوم بدفع الإيجارات مثلا، فكيف يتصرف المؤجر في هذه الحالة؟ كذلك من الممكن أن يكتشف المؤجر أن المستأجر يسيء استعمال العين المؤجرة أو يحدث بها أضرارا، فهل يحق للمؤجر حينها أن يطلب الإخلاء ولو قبل انتهاء المدة؟ هذا ما سنسعى للإجابة عنه في هذه الفقرة من خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. حدد القانون عددا من الحالات يجوز للمؤجر فيها أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة ولو قبل انتهاء فترة العقد، وهذه الحالات هي: الحالة الأولى إذا لم يفي المستأجر بالأجرة المستحقة عليه لمدة 3 شهور متتالية، واشترط القانون في هذه الحالة أن يقوم المؤجر بتكليف المستأجر بالوفاء خلال 30 يوم. ففي هذه الحالة هناك 3 شروط للحكم بالإخلاء: 1. وجود أجرة مستحقة غير متنازع عليها أو غير مشكوك فيها. 2. اختار المؤجر للمستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة المستحقة عليه. 3. انقضاء شهر من تاريخ الإخطار وعلى المؤجر إثبات ذلك. كانت هذه هي 3 الشروط التي نص عليها القانون لتحقق الحالة الأولى، وهي حالة عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة 3 أشهر متتالية. أما الحالة الثانية التي يجوز فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين ولو قبل انتهاء مدة العقد، فهي حالة إذا ما أساء المستأجر استعمال العين المؤجرة بأن أحدث فيها ضررا أو تخريبا غير ناشئ عن الاستعمال العادي، أو أن المستأجر استعملها بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو طبيعة العين أو العرف الجاري، فحينها تتحقق الحالة الثانية التي يجوز فيها للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. أما الحالة الثالثة فهي إذا أجر المستأجر العقار أو جزءا منه من الباطن، أو تنازل عنه أو تركه للغير بأي وجه من الوجوه، وذلك بغير إذن ثابت صريح من المؤجر، ففي هذه الحالة يجوز أيضا للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة. الحالة الرابعة إذا ثبت أن المستأجر يمارس في العين المؤجرة أعمالا تتنافى مع الشريعة الإسلامية وأحكامها الغراء أو القوانين النافذة أو النظام العام أو الآداب العامة، فإنه إذا حدث شيء من ذلك فيجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة ولو كان العقد لا زال ساريا. هذه الحالات الأربع أجاز القانون فيها للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد.

من أحكام عقد الإيجار الإخلاء بسبب الهدم أو الترميم والصيانة. سنتناول في هذه الفقرة بعض الأحكام المتعلقة بالإخلاء، فمن خلال ما نص عليه قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يتضح بأن من الحالات التي تجيز طلب الإخلاء هي حالة وجود هدم كلي أو جزئي في المبنى، وهذا الهدم الكلي أو الجزئي يستدعي القيام بالصيانة والترميم حرصا على الأرواح والممتلكات، وهو ما سنلخصه من خلال ما يلي. أكد القانون على أنه يجوز طلب إخلاء المباني والمنشآت التي يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر، وكذلك المنشآت التي تحتاج ضرورة إلى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها. وأوضح القانون مسؤولية وزارة الأشغال العامة في تشكيل لجان فنية لمعاينة وفحص المباني والمنشآت المذكورة وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال، على أن يرفع المسؤول الأول في مكتب الأشغال العامة بالمحافظة هذا التقرير إلى الوزير، أي وزير الأشغال أو رئيس الوحدة الإدارية أو من يفوضانه لإصدار القرار بالإخلاء، ويعلن القرار بالطريق الإداري

العقد ما زال ساري المفعول، وإذا كان العقد قد انتهى امتد ذلك العقد بقوة القانون لمدة مساوية للفترة التي قضاها المستأجر خارج العين المؤجرة أثناء أعمال الترميم أو الصيانة. وإذا كان قد دفع الإيجار مقدما فيعاد إليه ما دفعه عن الفترة التي لم ينتفع فيها إذا لم يرغب هو في الاستمرار في عقد الإيجار.

من أحكام عقد الإيجار الأجرة والمدة. من أهم أحكام عقد الإيجار هي ما يتعلق بالأجرة، وعلى الرغم من أننا قد سبق وتطرقنا لها من الإجمال في حلقة سابقة، إلا أننا نرى الخوض فيها بالناحية أكثر تفصيلا من خلال ما يلي. أسلفنا أنه في بعض الأحيان يقوم شخصان مؤجر ومستأجر بإبرام عقد إيجار، لكن ذلك العقد يكون مختصرا اختصارا مخلا، بحيث لا يتطرق لكثير من النقاط المهمة. وعند حصول الخلاف لاحقا يثور التساؤل عن الأجرة تحديدا والأحكام المتعلقة بها، وعن بعض الالتزامات ومن منهما أي المؤجر والمستأجر يجب أن يتحملها. فمثلا متى يكون دفع الإيجار؟ هل في بداية الشهر مقدما أم يكون في نهاية الشهر مؤخرا؟ وماذا عن قيمة استهلاك الخدمات ونحوها؟ وكل ذلك في حالة إذا لم يتفق الطرفان عليها صراحة في العقد. بالرجوع إلى قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نجد الأصل في تحديد مقدار الأجرة هو رضا الطرفين المؤجر والمستأجر. لذلك أكد القانون على أن تتحدد أجرة العين المؤجرة باتفاق المتعاقدين، أي بالنص عليها في العقد. وقد أكد القانون أنه يجوز أن تكون الأجرة نقودا أو منفعة أو أي غرض مشروع يتم الاتفاق عليه في العقد. كما أوضح القانون أنه يجوز للمؤجر أن يتقاضى تأمينا أو يأخذ ضمانا يتفق عليه الطرفان، يكون للمستأجر الحق في استرداده عند نهاية مدة الأجرة ما لم يكن هناك أي التزامات منصوص عليها تخصم من مقدار التأمين. أوضح القانون أن المستأجر لا يلتزم فقط بالأجرة، بل يلتزم معها بعدة أمور أبرزها ما يلي: قيمة المياه التي يقوم باستهلاكها، وكذلك قيمة الكهرباء والهاتف التي يستخدمها. كذلك أوجب القانون على المستأجر أجرة الحارس ومقابل نور المدخل والسلم المشترك في الحالات التي يلتزم بها المستأجر، وهذه التزامات تكميلية، أي أنها لازمة ما لم يتم الاتفاق على استثنائها. أكد القانون كذلك على أن دفع الإيجار يكون شهريا، وأنه يكون مقدما، هذا من حيث الأصل، ما لم ينص في العقد أو في اتفاق لاحق على غير ذلك، وأنه يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المكان والزمان المتفق عليهما في العقد. في حين أوجب القانون على المؤجر أن يعطي المستأجر سندا بسداد الأجرة التي استلمها منه، موضحا فيه، أي في السند، قيمة الأجرة والمدة المستحقة عنها وتاريخ السداد. وهذا الحكم يعد من أهم الأحكام التي نص عليها القانون، إذ كثيرا ما تثور النزاعات والخلافات بين المؤجر والمستأجر بخصوص سداد الأجرة، وهل كان سدادها عن شهر كذا أم عن شهر كذا، ومتى تم هذا السداد بالضبط. وتكتظ المحاكم يوميا بمثل هذه النزاعات والخلافات، والتي تكون الوقاية منها ميسورة ومقدورا عليها من خلال تنظيم مسألة تحرير سند الوفاء بالأجرة. أما في حالة إذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الأجرة أو على كيفية تقديرها، أو إذا تعذر إثبات مقدار الأجرة ولم يكن العقد ينص على ذلك بوضوح، فقد أوجب القانون أن يقوم الطرفان باختيار عدلين لتحديد أجرة المثل، أي أجرة مثل هذه العين زمانا ومكانا،
ويتم ذلك خارج المحكمة باتفاق الطرفين أو بحضور مصلح أو محكم أو نحو ذلك، أو يكون اللجوء إلى المحكمة من خلال رفع دعوى الإيجار. أورد القانون حظرا صريحا لما يسمى محليا، حيث نص القانون على أنه ما يؤخذ باسم المفتاح باطل، وتحكم المحكمة بإرجاعه لمستحقه، فإن رفضه صودر إلى البنك لصالح الخزينة العامة.

من أحكام عقد الإيجار مدة الإيجار. كما أسلفنا فقد أوضحنا في حلقة سابقة ما يتعلق بمدة الإيجار من ناحية إجمالية، وفي هذه الحلقة سنحاول أن نورد تفصيلا أكبر لمسألة مدة الإيجار لما لها من أهمية كبرى. فمن الحالات التي يثور فيها الخلاف حالة الخلاف حول مدة الأجرة، فأحيانا قد لا يوضح الطرفان في العقد مدة معينة، فماذا قرر القانون بخصوص هذه الحالة؟ كما أنه من جهة أخرى قد يقوم بإبرام العقد عن المؤجر شخص آخر ليس هو المالك، كأن يكون وكيلا بإدارة الأملاك عن عدة ورثة هم الملاك الحقيقيون للعقار. فهل يصح لهذا الوكيل أن يقوم بإبرام عقد الإيجار بالمدة التي يريدها ولو كانت طويلة أم لا؟ بالرجوع إلى قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، نجده يلزم الطرفين أي المؤجر والمستأجر بأن يقوما بتحديد المدة والأجرة عند إبرام العقد. لكن في حالة إذا لم تحدد في العقد فيكون حدها الأقصى على النحو التالي: بالنسبة للمساكن تحدد بثلاث سنوات، وبالنسبة للمتاجر ومخازن الأدوية والوكالات التجارية والمطاعم والفنادق فإنها تحدد بخمس سنوات، وبالنسبة للمصانع والورش والبنوك فتحدد بعشر سنوات ما لم يتفق المتعاقدان على خلافه. أما فيما يتعلق بعقود الإيجار التي تكون الحكومة طرفا فيها، فقد ألزم القانون أن تكون محددة المدة، وإلا فيطبق ما جاء في سقوف المدة المحددة المشار إليها سابقا. أما بخصوص مدة عقد الإيجار التي يجوز أن يبرمها شخص دون أن يكون هو المالك بل بصفته شخصا له حق الإدارة فقط، فقد أوضح القانون بأنه لا يجوز لأي شخص لا يملك سوى حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إلا إذا أجاز ذلك المالك أو القضاء. فإذا أبرم عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك نقصت المدة إلى ثلاث سنوات. وغني عن القول أن في هذا احتياطا من القانون لمصلحة الملاك الأصليين حين يوكلون حق الإدارة لشخص ما، فيحتمل أن يسيء هذا الشخص استعمال حق الإدارة بأن يقوم بإبرام عقد يضر بالورثة من ناحية المدة. وعموما فقد أكد القانون على أن الإجارة الصادرة ممن له حق المنفعة فقط وأذن له المالك بتأجير العين تنقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزها مالك الرقبة المالك العين المؤجر.

أعزائنا المستمعين الأكارم، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة والتي استوفينا فيها ما تبقى من أحكام عقد الإيجار وأكدنا على ما سبق منها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. لكم تحيات مكتب وزارة الشؤون القانونية بساحل محافظة حضرموت، ومني محدثكم المحامي مجدي بافطيم، ومن منفذ الحلقة سالم بن لقدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المتسابان ما قالا فعلى البادي منهما حتى يعتدي المظلوم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال: أضربوه. قال أبو هريرة: فمن الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. قال: لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه شيطان. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قذف مملوكه بزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: حقا صدقا وعدلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة في الجنة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين أخوة الإيمان أرفعنا على حضراتكم أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها هذه المكلا صوت حضرموت

المكلا تقدم الأرض الطيبة.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في أولى نجم بعرق، وهو النجم الخامس من نجوم فصل الخريف، وهي النعايم والبلدة والمرزم والسهيل وبعرق والخباء والفرغ. وسمي بعرق لاشتداد طوبة وازدياد ظاهرة التعرق أثناء ساعات النهار والليل. ومن الناحية العلمية، ما يحدث في هذا النجم علميا هو ارتفاع الرطوبة النسبية التي تفوق 97% وتراجع الرياح وتأخرها في بعض الأحيان، وتشكل منطقة ضغط جوي قبالة سواحلنا، مما يجعل سكان السواحل يشعرون بزيادة التعرق في هذا النجم، نجم بعرق. غير أن نجم بعرق يعتبر كغيره من نجوم الخريف أحد نجوم الخير الذي تسقط خلاله وخلال أيامه بإذن الله تعالى الأمطار والغيث المتفاوتة الغزارة، وخاصة في مناطق الهضبة والوادي. وهنا ننصح إخواننا المزارعين وإخواننا مربي النحل بضرورة استغلال مواسم الأمطار والسيول والحرص على تصفية السواقي والقنوات وصيانة مداخل المضالع للجروب والشروج الزراعية التي تروى بمياه الأمطار والسيول، والقيام بتصفية الشروج والجروب من مخلفات المحاصيل السابقة وحراثتها الحراثة الجيدة المتعامدة، وإضافة لها الأسمدة العضوية

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد إنتاج التمور الجافة في حضرموت من أكبر العمليات الزراعية التي تبدأ في هذه الفترة، وذلك بعد الانتهاء من حصاد التمور والقيام بتجفيفها وتعبئتها وللحصول على جودة أعلى وفاقد أقل وتسويق أفضل وسعر مقبول، وبالتالي دخل أعلى للمزارع من المواسم السابقة. علينا أن نهتم بعمليات ما بعد الحصاد من خلال الاهتمام بالتعبئة، فالتمر النظيف والمفرز والمعبأ في عبوة جيدة بحسب طلب السوق والمستهلك يحمل قيمة تسويقية أكبر من التمر الذي يباع بصورة عشوائية، وهذا مهم جدا، وذلك لتحسين الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق من المزرعة إلى المستهلك. أخي المزارع، من الأمور المهمة في التسويق هو تعريف الناس بمنتجك من خلال تصوير محصولك من التمور مع ذكر اسم الصنف والوزن ومكان إنتاجه وجودته ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي، ولا تنتظر أن يأتي المشتري إليك، بل اذهب بنفسك إلى المشتري واعرضه بقالب حديث، وحاول أن تتعاون مع المزارعين الآخرين إذا كان إنتاجك محدود وقليل، فإن التعاون مع مزارعين آخرين في الفرز والتعبية والنقل والتسويق سيخفض التكلفة ويعطي المزارعين قدرة أكبر على التفاوض مع التجار بالسعر المقبول. فالمزارع الذي يحافظ على الجودة ويفرز محصوله ويحسن تعبئته ويعرف أسواقه ويقارن بين الأسعار ويبحث عن أكثر من قناة للبيع، فإنه يحول التمر من محصول زراعي إلى منتج ذي قيمة اقتصادية، وهذا هو ما ننصح به جميع مزارعينا المنتجين للتمور خاصة في الوديان والمناطق الزراعية الذين لا يزالوا يعرضون محصولهم من التمور بطريقة تقليدية ولا يحصلون على الأسعار المجزية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر مرحلة ما بعد حصاد الذرة الرفيعة مثل الصنف الريسي وغيره في ساحل حضرموت مرحلة مفصلية للحد من متبقيات الآفات والحفاظ على جودة المحصول والمخزون وتجهيز التربة للموسم القادم. ومن أهم هذه المعاملات معاملة وتجهيز المحصول بعد الحصاد، وتشمل الآتي: التجفيف الأول، التشبيح أو تجفيف عثاكيل السنابل تحت أشعة الشمس المباشرة على مفارش نظيفة لتخفيض رطوبة الحبوب من 10 إلى 12% لمنع العفن السريع والتسوس. الدراسة والتذرية: فصل الحبوب عن العثاكيل بحذر لتقليل نسبة الحبوب المكسورة التي تعد منفذا سهلا لآفات المخازن. التنقيب والغربلة: إزالة الشوائب والقش والحبوب الضامرة أو المصابة قبل الخزن. التخزين لحماية الحبوب من الآفات، وتشمل استخدام الأكياس المحكمة. ينصح باستخدام أكياس التخزين المحكمة للأغلاق لمنع دخول الهواء وحرمان سوسة الحبوب وخنافس الدقيق من الأكسجين دون الحاجة المفرطة للمبيدات. التبخير بالملح أو الرماد طرق تقليدية مجربة. خلط الحبوب بكميات بسيطة من الرماد الجاف والنظيف أو الملح يقلل رطوبة السطح ويحد من حركة الحشرات. التخزين في مكان جاف ومهوى. رفع الأكياس على طبالي خشبية تجنب ملامسة الأرض أو الجدران مباشرة في مخازن مظللة وبها تهوية جيدة. إدارة المخلفات وإعداد التربة: إدارة الحطب والشاش أي

7 تجفيف الساق والأوراق لاستخدامها كأعلاف جافة عالية القيمة للمواشي. في حال وجود إصابة شديدة بثاقب الساق الدودة يفضل حرق بقايا الجذور أو فرمها بهدف التخلص من البيض واليرقات المتبقية. الحراثة الشديدة وتشميس التربة، حراثة الأرض عميقا فور انتهاء الحصاد لكشف اليرقات والعذارة الشتوية للشمس والطيور والحد من انتشار الحشائش المعمرة. إضافة السماد البلدي، إضافة السماد العضوي المتخمر وتفكيك التربة لاستعادة خصوبتها وتجهيزها للعروة الزراعية القادمة.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، في سياق مشروع الحفاظ على محصول الذرة الرفيعة في مناطق مديرية غيل باوزير، حيث تشهد معايين هذه المديرية خلال هذه الفترة من شهر أغسطس عمليات حصاد أو سراب المحصول، وضمن نزولات أسرة برنامج الأرض الطيبة خلال تفقدها سراب بعض المزارعين، التقينا بالمهندس الزراعي والمشرف على أعمال الإشراف الفني بالمشروع، فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلا، يسرنا أيضا في هذا اليوم أن نلتقي مع أحد الأخوة المهندسين المشرفين على مشروع الشول في مديرية غيل باوزير. معانا المهندس أحمد سعد الشعملي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أصحاب قناة برنامج الأرض الطيبة على هذا النزول إلى منطقة الحرث لحضور تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة في المنطقة، حيث بلغت المساحة الإجمالية في منطقة الحرث بما يقابل حوالي 70 فدان في منطقة الحرث كامل. فهذا طبعا المحصول في هذا الموسم طبعا موسم كويس جدا، يعني من خلال رؤية ومراقبة المحصول خلال طيلة فترة الثلاث شهور اللي فاتت، اتضح أن المنطقة كلهم زارعين الذرة، وموسم الذرة كان ممتاز جدا، ما تعرض لأي إصابات حشرية ولا مرضية، فكان الموسم كويس جدا. ونتوقع من الموسم هذا أن يعني يطلع الانتاجية، يعني انتاجية القدم حدود يعني كيسين ونص إلى ثلاثة كياس للقدم الواحد. طبعا هنا الاسماء في المنطقة هنا الزراعات بالقدم، والقدم حوالي تقريبا ربع فدان، يعني الفدان حدود أربعة قدام. فهذا الموسم طبعا تم نزوله بشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة بغيل باوزير لمنطقة الحرث ومنطقة باقي المناطق اللي موجودة، النقب وهذه سرور
1: أشول
2: ونشول، يعني كل المناطق هذا تحت إشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة، ومراقبة كانت مراقبة كويسة، متابعة المحصول متابعة ممتازة جدا، كان نمو المحصول نمو جيد يعني، وكان في تفاوت كثير شوية بحكم المنطقة تفاوت خصوبة التربة فقط، إنما أغلب المنطقة المحصول قائم فيها ممتاز جدا. وهذا اليوم تم التدشين بحضور مع مدير مكتب الزراعة ومدير عام المديرية والمهندسين المشرفين في المنطقة، يعني منطقة الحرث.
1: طيب، كونك أحد الأخوة المشرفين أو المهندسين المشرفين في المشروع، طبعا لكل مشروع فيه هناك معوقات وفي صعوبات، يعني تقف حجر عثرة أمام يعني هذا المشروع. أبرز الصعوبات وأبرز المعوقات اللي ممكن واجهتكم أنتم كمشرفين في هذا المشروع.
2: الصعوبة الأولى طبعا أول في بداية المشروع تم النزول الأول واللقاء مع مقدم المعيان مع مجموعة من المزارعين، فاتضح من بداية المشروع أن مجموعة المزارعين، يعني مجموعة أغلب المزارعين ما يعني الماء لم يعطى للمزارعين في وقت واحد، حتى أنهم التزموا في موسم الزراعة في موسم واحد يتكونش موحد على منطقة الحرث. الناحية الثانية سماد الأساس في مجموعة كبيرة جدا فاتهم وضع سماد الأساس، والخاصة السوبر والسوبر فوسفات والسماد البلدي الكمبوست، فهذا فاتهم. المشكلة الثانية يعني اللي موجودة يعني في المنطقة عند نضج المحصول انتشار الطيور والحمام بشكل يعني كبير جدا في المنطقة، فحبذا لو كان المنطقة أصحاب منطقة الحرث والمناطق كلها يلتزمون في موسم هذا موسم زراعة الذرة الرفيعة، خلاص الموسم هذا اللي اسمه كل الناس تزرع، بالتالي توزع الطير وتتوزع الطيور على كل الحقول وتخف اسمها الإصابات.
1: طيب كلمة أخيرة أخ أحمد تقولها في نهاية هذا اللقاء.
2: الكلمة نشكر أول شيء الجهات اللي اسمها المانحة للمشروع والممولة اللي دعمت المزارعين يعني على حفزتهم على زراعة المحصول الذرة الرفيعة بإعطائهم بعض المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة اسمها الكيماوية كالسوبر واليوريا، وبرضه يعني دعمت مكتب الزراعة في الإشراف وتفريغ المهندسين الزراعيين للإشراف على المحصول بشكل متكامل من أول زرعته إلى اليوم يوم الحصاد، يوم تدشين الحصاد، وتقريبا أغلب أصحاب المنطقة بيتم حصاد خلال هذا الشهر، يعني خلال فترة هذا الشهر فشهر أغسطس الأغلبية. يعني نحن اليوم دشنا ونشكر الحاضرين جميعا اللي حضروا هذا التدشين من المزارعين ومن مدير عام مكتب الزراعة ومدير عام المديرية وكل الـ الـ الـ الـ الجهات كلهم باسمه وبصفته. يعني
1: شكرا مهندس أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله مواصلة المواسم الزراعية لمحصول الشغل في السنوات القادمة. شكرا جزيلا.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن مخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلغتي.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

0: هذه المكلة الصوت حضرموت نحييكم ونقدم لحضراتكم موجزا ختاميا من الأمن. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي أمس بمقدمات قبائل الحماة في إطار اللقاءات الهادفة إلى تعزيز التواصل مع المكونات الاجتماعية والقبلية وتوحيد الموقف تجاه القضايا التي تهم حضرموت وأبنائها. بارك عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي النتائج المشرفة التي حققها طلاب وطالبات المحافظة في اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025-2026، مشيدا بما عكسته هذه النتائج من مستوى متميز وقدرات علمية رفيعة يتمتع بها ابناء حضرموت وما بذلوه من جد واجتهاد خلال مسيرتهم التعليمية. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري مع نائب مدير مستشفى 24 أبريل العسكري نقيب الطبيب حسين مسلم أوضاع المستشفى ومستوى العمل والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين. بحث وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعروي بمدينة المكلا مع المدير العام لمديرية مدينة المكلا الأستاذ فياض بعامر والمدير العام لمكتب منظمة رحمة حول العالم للإغاثة والتنمية بمحافظة حضرموت المهندس عبد الرحمن العطاس سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم حزمة من المشاريع والبرامج الشبابية والتنموية بالمحافظة. من المكلا صوت حضرموت قرأت على حضراتكم نزل ختاميا لأهم وآخر الأخبار وختامها مسك. نصت الآن إلى تلاوة عطرة من آية الذكر للحكيم بصوت المقرئ الشيخ عبد القادر حسن الجفري وما تيسر من سورة التغابن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد

كفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لأبعثن

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته

0: صدق الله العظيم.
1: بهذه التلاوة العطرة أتي بالسمعين الكرام على ختام فترة الإرسال لهذا اليوم الجمعة، والتي كنا قد بدأناها معكم في 9 من الصباح لهذا اليوم. لقاؤنا وإياكم يوم غدا السبت إن شاء الله تعالى عند 7 صباحا مع زميل آخر. حتى ذلك من الحين تقبلوا تحياتنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المكلة صوت حضرموت.